0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم لدى افتتاح فترة الأرسال لهذا اليوم الجمعة 28 من ربيع الآخر 1448 الهجرة، 9 من أكتوبر تشرين الأول 2026 للميلاد. وفتت الرسالة تستمر معكم من الآن وحتى 7 من مساء هذا اليوم بحول الله تعالى. وخير مفتتحا لفتت الرسالة هو القرآن الكريم، نصة الآلية لتلاوة عطيرة من أي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ عبد الولي الأركاني وما تيسره من سورة الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطيرة من آية ذكر الحكيم بصوت مقرأ الشيخ عبد الولي الأركاني ومتيسر من سورة الرحمن، وذلك في مفتتح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة. الآن يطيب لي أن أستعرض معكم لائحة الإرسال الإذاعي. في 9:15 نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية، نبدأها بالفترة الدينية الأولى والمتضمنة، الحديث الديني للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان من فضائل وسنن الجمعة، ثم موشح إلى ربي بسط الكفة لمحمد عطاس الحبشي، وفي 9:30 على أولى الأخبار، ثم برنامج أسرتي جنتي. برنامج الدين والحياة نقدمه من 10:00 حتى 11:00 ويعاد لهذا البرنامج. أما في 11:00 صباحا نقرأ على حضرتكم عرض الأنباء الصباحي فطائفة الإعلانات وتمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. ننصت وإياكم لتلاوة عطيرة من آية الذكر الحكيم وما تيسر من سورة الكهف، وعقب العودة من مسجد عمر نقدم رياض الصنباطي في ربي سبحانك، ثم نجيب سعيد ثابت أنت اللطيف. في 11:15 نقدم لحضراتكم الحلقة 21 من المسلسل اليومي عبد كراتيف في 11:00 موجز الأنباء، ونعقبه بطائفة الإعلانات، ثم نقدم حلقة من برنامج غواص في بحر التراث، ثم 3 من الأغنيات لعلي بن بريك بطت هذه الكحيلة، والثانية لفيصل علوي فراش أوعد الزهرة، والثالثة لعوض بن ساحب خرج ذا فصل. في تمام 2:00 كالمعتاد نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة، ونعقبها بطائفة إعلانات المساء، ثم نقدم كرم برسائل اذكرونا يا أهل وادي عمر. من برامجنا نقدم في 2:25 تقريبا برنامج بريد المستمعين، ويتخلل البرنامج نقل أذان صلاة العصر في 2:52، ثم نقدم المجموعة اهدنا للهدى. إعادة لبرنامج مرحيق العمر في 3:00، ثم نقدم إعادة للحلقة 21 من المسلسل اليومي عبد كرته، ثم سعيد عبد المعين في هل عجبك يوم، والثانية لمحمد سالم با حمران حديثك من الهاتف. يعاد لبرنامج ضيافة حضرمية نقدمه في 4:00، يستمر على مدى 1 ساعة كاملة حتى 5:00 موعد تقديم النشرة الخاصة بالأنباء المحلية، وعقبها نقدم طائفة الإعلانات، ثم مجدنا بها حباه ونحن. وتمهيدا لنقل أذان صلاة المغرب نقدم عبد القادر بن حسن الجفري قد كفاني على المربي أما أذان المغرب فيحير موعده بحول الله في 5:30، ثم أبو بكر سالم في يا ساكن طيبة. من برامجنا نقدم في 45 أنت والقانون، في 6:05 إعادة لبرنامج الأرض الطيبة، وأذان صلاة العشاء يحيم عوده إن شاء الله في 6:34، ثم فايدة كامل يا حبيب الله. بعد إذن نقدم أنا همشري خاطبون بأسلوب الموجز الختامي للأخبار في 6:50، ثم القرآن الكريم، وفي 7:00 الختام بالسلام الوطني. تحياتي وتمنياتي لمستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت بقضاء أمتع وأسعد الأوقات مع كل فقرة من فقرتي وماضي برامجنا لهذا اليوم، وكل يوم وجمعة مباركة على الجميع. الساعة الآن في المكلة 9:13، لا نقدم أولى الفقرات البرامجية، الحديث الديني للشيخ صبري عوض باحشوان بعنوان من فضائل وسنن الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وله الحمد على إحسانه الذي لا يحد، فهو رب عليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الفضل وقوله الفصل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله القائل في سنته الطاهرة: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من دلنا عليك وعرفنا الطريق إليك، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، من معالم الدين الحنيف أن فرض علينا هذه الجمعة المباركة حتى تستمع آذاننا التعاليم السماوية والمنهج الرباني والسنة المطهرة، وبهذا الاستماع تظهر لنا نتائج الحضور في هذه المجامع. من أهم نتائج وثمرات حضور المسلم هذه الجمعة أن يعود نفسه الاستماع للأوامر الإلهية، وأن يستعرض هذه التعليمات وهو معظم لها ومجل لها، ومتيقن أن الفوز والنجاح والعزة والكرامة في اتباعها. وقد وضح المولى تبارك وتعالى هذا المعنى في قوله: فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وبعد هذا العرض العظيم الواضح البين يجدر بالمؤمن الفطن الحريص على آخرته وحسن عاقبته أن يصلح له في دنيا عملا وسبيلا يكون له درجا وسلما يصعد من خلاله إلى الدرجات العلى والجنات العظمى عند الرب الأعلى. ومن هذه الأعمال التي بالمحافظة عليها يسمو المسلم إلى الرقي في التعامل بينه وبين ربه وبينه وبين العباد، ألا وهو المحافظة على الصلوات المكتوبات في جماعة وفي المسجد، وأن يؤديها بالصورة المطلوبة الحاضر فيها الخشوع والتدبر والتمعن لما يلقى عليه من آيات ربه الكريمة. فكما جاء في الحديث الذي يوضح أنه بصلاح الصلاة تصلح جميع الأعمال، وبفساد الصلاة تفسد جميع الأعمال، والصلاة في الدين بمثابة الرأس من الجسد. فالمعنى الذي يطمح الكل أن يصل إليه في هذه الحياة هو أن يتصل العبد بربه اتصالا يعلم من خلاله أنه مكلف بأوامر يجب أن يأتمر بها ويؤديها، وينتهي عن نواهي يجب أن يبتعد عنها، وأنه عبد مأمور بإصلاح نفسه وإصلاح غيره، وأن يشارك ويساهم في إسعاد البشرية بإيصال الرسالة السماوية ونشر الرحمة والعدل بين العباد وإنصاف المظلوم ونصرته. فأيها المؤمنون، من كرم الله علينا أن جعلنا أمة مرحومة موصولة بربها في ليلها ونهارها في سرها وإجهارها، وما ذاك إلا بالتقيد والتمسك بالتعاليم السماوية المرشدة إلى المراتب العلية والدالة على طريق نيل الرضا والقبول من ربنا جل وعلا. وهذه التعاليم هي الوسائل التي بها نصل إلى الغاية العظمى من حكمة وجودنا في هذه الدنيا، والغاية العظمى هي أن نتعرف على عظمة هذا الرب العظيم ونزداد معرفة به وتقربا إليه ونيل رضاه، وإلا فلا معنى لوجود الإنسان في هذا الكون وإن كان يملك الدنيا وما فيها. فإقامة الصلاة في المساجد للرجال، وإقامتها في البيوت للنساء، وتعليمها لأولادنا، وإظهار فيها الخشوع والتدبر والتعظيم، إنها لأعظم وسيلة يصل بها العبد إلى ربه وينال بها خيرات الدنيا والدين. وقد علمتنا السيرة الشريفة كيف أن الصلاة كفيلة بتحقيق ما يعجز الإنسان أن يحققه بذكائه وفطنته. فإذا أمسكت السماء عن المطر نلجأ إلى الصلاة في صلاة الاستسقاء فيعطينا الله من فضله. إذا انخسف القمر أو انكسفت الشمس نلجأ إلى الصلاة ونعلن التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان حاجة يلجأ إلى الصلاة في صلاة الحاجة. ومن هذا يتجلى لنا معنى عظيم، وهو أنه متى ما اتصل العبد بربه اتصالا قويا حقيقيا وعرف ربه معرفة كاملة، فإنه يتلقى الفضل ويعطى العطاء الكبير وتستجاب دعوته ويتحقق مطلبه ويكون عبدا ربانيا تشبعت جوارحه بأنوار الحق جل جلاله. وبقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضته عليهم، وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يكون المؤمن المسلم المتصل المتحقق بمعنى العبودية لله، والمعترف بحاجته إلى الله والمفتقر إليه، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أعلن الإنسان حاجته إلى مولاه وخالقه وتمسك بحبله وعلم حقيقة أن الأمر بيد الله وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، عاش هذا الإنسان حياة عز وحياة كرامة وحياة فخر وحياة طمأنينة وحياة استقامة وحياة متابعة للهدي النبوي الشريف الذي من سار على نهجه نجا وفاز، ومن خالفه ضاع وخسر. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينجينا من فتن آخر الزمان، وأن يجعلنا من أهل الإيمان والأمانة، وأن يسلمنا من أهوال يوم القيامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هذه المكلة صوت حضرموت نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين أخبار التاسعة والنصف صباحا. رئيس مجلس القيادة يقول أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تعلن تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عسرا من ميليشيات الحوثية الإرهابية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع العسكرية وجهود استعادة مؤسسات الدولة. مدير أمن ساحل حضرموت يناقش تعزيز الأمن وإنشاء مركز شرطة في منطقة حول بمديرية يبعث. إذاعة المكلة تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. من المكلة صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عناوين التاسعة والنصف صباحا. هذه المكلة صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلة تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلة. أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في مستهل لقاء إذاعي جديد من برنامجكم أسرتي جنتي. على حسن التدابير استقامت بيوتنا، وبالوعي نبني للجلال عمادة. فليس بكثرة الأبناء نقوى، ولكن بالذي يرعى صلاحا ودادا. فطفل في حمى الرعي المصاني يعادل في المكارم ألف جيل كادا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر أثيرنا المعطاء. يسعدنا ويشرفنا طيب إصغائكم ويسرنا أن نكون برفقتكم في هذه الدقائق المباركة لنفتح معا نافذة جديدة من نوافذ الوعي. عملية نسعى من خلالها لتعزيز استقرار أسرنا وبناء مستقبل أكثر أمانا وطمأنينة لأبنائنا، لتبقى بيوتنا دائما هي الحصن الدافئ والملاذ الآمن وسط متطلبات الحياة وظروفها المتغيرة. مستمعين الكرام، في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على مفهوم حكيم ووعي راقي يسهم في بناء أسرة متماسكة وقوية، موضوع يجمع بين الرعاية الكاملة للأطفال وحفظ صحة الأم واستقرار البيت المادي والنفسي. حديثنا اليوم هو عن تنظيم الأسرة والتخطيط للعائلة وأثره على استقرار الأسرة والمجتمع. إيش يعني تنظيم الأسرة بوسط البيوت؟ تنظيم الأسرة مش معناه قطع النسل أو الحد من الفرحة بالذرية، بل هو التخطيط والتودد والمباعدة الحكيمة بين الولادات حتى تأخذ الأم حقها في الراحة والتعافي، ويأخذ كل طفل حقه الكافي من الرعاية والحنان والتربية والتغذية السليمة. تنظيم الأسرة هو أن يعيش الزوجان في وعي وحكمة وينظرون لكرامة أطفالهم وقدرتهم على تنشئتهم تنشئة طيبة بدل التراكم السريع الذي يرهق الأم جسديا ونفسيا ويضغط الأب ماديا ويحرم الأبناء من دفع الرعاية واهتمام الوالدين. وإذا جينا نشوف أثر تنظيم الأسرة بوسط البيت، بنحصل إن الأساس الحقيقي لراحة البال وجودة التربية. البيت الذي يبنى بالتخطيط تعيش فيه الأم بصحة وعافية، قادرة تمارس دورها بحب وصبر دون إجهاد، وتلاقي الزوج متفرغا لتلبية احتياجات عائلته بكرامة ودون ضغوطات تكسر ظهره. والأبناء لما ينشأون بوسط بيت منظم يأخذ كل طفل نصيبه من الحنان والتعليم والاهتمام، فيطلعون للمجتمع ونفوسهم متزنة وصحتهم قوية وعندهم ثقة وشخصية قادرة على العطاء والنجاح. مستمعين الكرام، فخلوني أحكي لكم عن رجلين من القرية نفسها. الأول كان يندفع دون تفكير وتخطيط، فاستقبل أطفالا متعاقبين بسرعة كبيرة وضاق به الحال، وصارت زوجته منهكة لا تستطيع متابعة دراستهم أو صحتهم، وشعر الأبناء بالتقصير واندفعوا للمشاكل. بينما الجار الثاني اتخذ قرار تنظيم أسرته بالتوافق مع زوجته وجعل بين كل طفل وآخر سنوات كافية للتربية والراحة. استطاع هذا الجار أن يعلم أطفاله أفضل تعليم ورعاهم برفق وحب حتى كبروا وصاروا عونا له وللمجتمع. وفي مجلس القرية قال الرجل الأول اللي عانى من الضياع: ظننت أن الكثرة وحدها تكفي، فاكتشفت أن الطفل يحتاج إلى قلب يربيه وعقل يرعاه قبل كل شيء، وأن التنظيم هو أصل القوة والبركة. وعلى مستوى المجتمع، تنظيم الأسرة هو الركيزة اللي تصنع مجتمعا قويا بسليم أفراده وصحتهم. المجتمع الذي تحرص فيه الأسرة على التخطيط يعيش في استقرار اقتصادي واجتماعي، وتقل فيه نسب الأمية والمرض والبطالة، وتزداد فيه جودة التعليم والإنتاج. تنظيم الأسرة يخرج للمجتمع أجيالا متعلمة ومكتفية قادرة تسهم في بناء البلاد ونهضتها بكل اقتدار. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل في المنهج العظيم الذي دافع عن صحة الأم وحق الطفل في الرضاعة الكاملة والرعاية التامة. الدين الحنيف جعل مدة الرضاعة سنتين كاملتين ليحصل الطفل على حقه ولترتاح الأم، فقال جل وعلا في محكم كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على القوة والجودة في الأجيال، وعلمنا أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
والشرع الحنيف أباح وسائل تنظيم النسل والمباعدة بين الحمل والآخر لحماية صحة المرأة ومنع الضرر عنها وعن طفلها الرضيع. وقال في الحديث الشريف المشهور: لا ضرر ولا ضرار. وعلمنا

الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن العبرة في الأبناء ليست بالعدد بل بالصلاح والتربية. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دايما أن حسن التدبير نصف المعيشة. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: شجرة واحدة مثمرة خير من جبل من شوك، يعني إن طفلا واحدا مربأ ومكتفيا ومصانا بالصحة والعلم خير وأبرك للبيت من كثرة تضيع بين الإهمال والحاجة. وقال الحكماء: من حسن تدبير المرء المباعدة بين حوائجه. فالبيت الذي يتأسس على التخطيط والحكمة في الإنجاب تجله البركة وتنعمه السكينة. ويقولون العارفين إن التنظيم هو عين العقل، وهو الهدية العظمى التي يقدمها الأبوان لأطفالهما ليعيش حياة كريمة مليئة بالحب والرعاية.

يا أهلا بك بفيض من النور والجمال في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنعزف معا لحنا هادئا يلامس نياط القلوب، ونفتح نافذة أمل تطل على أفق أرحب يملأها الصفاء والسكينة. جئنا اليوم لنصوغ من الرفق كلمات، ومن التقدير لمسات نضعها على خاطر تلك الروح الراقية التي تحملت ثقل الأيام بكبرياء وصمت، واستقبلت العواصف بابتسامة ملؤها الرضا واليقين. نحن هنا لنهمس في أذنك بصدق أن السعادة لا تستوطن إلا القلوب الصافية، والتعب الذي كابدته في دروب الحياة ليس إلا غبارا يزول، ليبقى جوهرك الأصيل يلمع كالدر في سماء النجاح. تأتي على الإنسان لحظات تجل يستشعر فيها قيمة الرحلة رغم صعوبة الطريق. قد تنظر إلى الخلف فترى أمواجا من التحديات كادت أن تجرف طموحك، وترى ساعات من السهر والكفاح ظننت في حينها أن طاقتك قد نفذت، ولكن ها أنت ذا تقف اليوم أصلب عودا وأعمق بصيرة وأكثر حكمة، لأنك اخترت ألا تنكسر. دعنا نلمس خاطرك بهذه الحقيقة الراقية. إن الأشياء العظيمة تتطلب وقتا وصقلا، والألماس لا يتشكل إلا تحت وطأة الضغط الشديد. التسامي والتفاؤل في هذه المرحلة هو أن تنظر إلى الحياة بعين الامتنان، أن تمتن لكل عثرة علمتك الوقوف، ولكل باب أغلق ليوجهك إلى باب أوسع وأعظم. عندما تجعل من عملك وسعيك اليومي قطعة فنية تتقنها بحب، وعندما تستمر في العطاء وتطوير مهاراتك وبناء مستقبلك دون أن تنتظر ثناء من أحد، فأنت هنا تجسد أسمى معاني الرقي والكرامة. العمل الشريف والسعي الدؤوب هما السكن والسكينة للروح، فبالإنتاجية تتجدد الدماء في عروق الأمل، وبالإنجاز الصادق نترك أثرا جميلا لا يمحوه الزمان. اجعل من حلمك ملاذا تسعى إليه كل صباح بخطى واثقة ويد تعمل بلا كلل. لا تدع ضجيج العالم المحيط تشتت أنوار عقلك، ولا تجعل كبوة عابرة تسلبك الإيمان بروعة مستقبلك. الله الذي أودع فيك هذه الروح الطموحة وسخر لك أسباب العيش والكفاح يخبي لك في غيبه ما يدهش خاطرك ويجبر فؤادك. انظر إلى غدك كصفحة بيضاء واكتب عليها بكدك وعرقك أروع قصص النجاح والتمكين. لمستنا لخاطرك الغالي في ختام هذه الحلقة الراقية.

كالسحاب يمر خفيفا ويترك أثرا طيبا ويمطر خيرا أينما حل وارتحل. كن فخورا برحلتك واعتز بكل إنجاز حققته مهما صغر، واعلم أن ما يصنع بالحب والإخلاص يدوم ويزهر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله، ممتلئين بالجمال، مفعمين بالرضا، ومستمرين في السعي والارتقاء.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام على قلبك من أن يكسر، فإن كسر القلب موجع والله وإن لم يحدث صوتا، وأشد ما في كسر القلب أعاذك الله منه إلا جبيرة له. ستبقى دوما تتحسس هذا الشرخ الذي حدث مهما تظاهرت أن هذه الفجوة قد التأمت. السلام على قلبك من دنيا ليس لها أمان، ولا يعرف المرء فيها من أي جهة تأتيه الصفعة، ولا من أي يد تأتيه الطعنة. والسلام على قلبك من تقلب الأيام على غير الوجهة التي تحب. السلام على قلبك من الهجران بعد الوصل فإنه موجع، ومن النائه بعد الوصل فإنه أليم، ومن الوحشة بعد الأنس فإنها ذميمة. السلام على قلبك ليبقى نقيا كأول لحظة خلقه الله بها أبيض يسر الناظرين ويسرك أنت. لا شيء أسعد من أن ينظر المرء إلى قلبه فيجده خاليا من الحقد والحسد والكراهية ورغبة الانتقام والتشفي. السلام على روحك لتبقى علوية تحن إلى خالقها ولا تتمرغ بلوثة الطين الأرضي. السلام على ضميرك ليبقى يقظا منتبها كي لا يؤذي أحدا بكلمة ولا يرميه حتى بوردة. السلام على فطرتك لتبقى سليمة، ترى الحق حقا وتتبعه، وترى الباطل باطلا فتتجنبه. أشد عقوبة يرمى بها المرء يا صاحبي هي فساد فطرته، أن يستميت في الدفاع عن باطل وهو يحسبه حقا، وأن يستميت في محاربة حق وهو يحسبه باطلا. وإني يعيدك من قول ربك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام على إيمانك ليبقى غصنا طريا كأول مرة لامست بشاشته لا إله إلا الله، فلا تهتك عرضا ولا تفضح سترا ولا تحقر ذنبا مهما كان. والسلام لقلبك.

يا هلا وغلا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنغوص في سر من أسرار الأنوثة الراقية جدا، سر يكتمل بحضورك وتكتمل معه لغة جسدك الناعمة. بنتكلم عن جمال اليدين والأظافر. اليدين هما العنوان الأول للرقي، وهما أول ما يصافح الناس ويترجم أنوثتك ونعومتك في كل حركة ورمز. اليد الرقيقة المخملية ذات الأظافر القوية والمتألقة تعكس اهتمامك الدقيق بأصغر التفاصيل. اليوم جايبة لكم طقسا جماليا ملكيا بامتياز يمنح يديك نعومة الحرير ولونا متوردا يأسر القلوب. خليكم قريبين واستمتعوا بدلال يستحقه جمالكم. في هذه الفقرة حبيباتي بنسوي طقس الحمام المخملي لليدين والأظافر بمكونات طبيعية فاخرة ومتوفرة في كل بيت إن شاء الله، تعيد لليدين نظارتها وتزيل التعب والإسمرار فورا. وصفة مقشر السكر والورد للنعومة الفائقة. المكونات: ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم زائد ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند زائد ملعقة صغيرة من ماء الورد الصافي زائد بضع قطرات من عصير الليمون لتفتيح البقع. الطريقة: اخلط المكونات جيدا لدقيقة، ندلك اليدان والأظافر بالمزيج بحركات دائرية هادئة ولطيفة لمدة 3 إلى 5 دقائق مع التركيز على عقل الأصابع ومحيط الأظافر، من ثم نغسل اليدين بماء فاتر. بعد التقشير ادهني يديك بطبقة سخية من الفازلين أو كريم مرطب ثقيل مع نقطة عسل، وارتدي قفازات قطنية لمدة 20 دقيقة أو طوال الليل. النتيجة بشرة مخملية كالحرير، تفتيح ملحوظ للبقع وعقل الأصابع، وأظافر لامعة محاطة بجلد مرطب وخال من التشظي أو الجفاف. العناية بجمال اليدين والأظافر هي أسلوب حياة يعكس مدى حبك ودلالك لنفسك، وحمايتك من العوامل الخارجية هي الأساس لاستدامة هذا الجمال. حماية اليدين من المنظفات، مواد التنظيف والماء الساخن هما العدو الأول للولادة الشبابية للبشرة ولصلابة الأظافر، لذا اجعل ارتداء القفازات المطاطية أثناء الأعمال المنزلية شرطا أساسيا لا تنازل عنه لحماية حاجز البشرة وزيوتها الطبيعية. حبيباتي، الأظافر الضعيفة والمتقصفة تعكس نقصا في البروتين والزنك والحديد. احرصي دائما على تناول البيض والمكسرات والخضروات الورقية وشرب كميات وافرة من الماء لمنع جفاف محيط الظفر. عند ترتيب أظافرك استخدم المبرد الخشبي أو الزجاجي، وابردي دائما في اتجاه واحد وليس في اتجاهين متعاكسين، لأن المبرد الذهاب والإياب يسبب تشققات في طبقات الظفر وضعفها. دلك المنطقة المحيطة بالأظافر يوميا بقطرة من زيت الزيتون أو زيت فيتامين إي قبل النوم. هذه الخطوة البسيطة تقوي الأظافر وتمنح مظهرا صحيا ونظيفا دائما بدون الحاجة لجلسات المناكير القاسية. يقولون الأيدي الجميلات هي اللي تتكلم باللطف وتعمل بالحب. يدك ليست مجرد أداة لإنجاز المهام، يدك هي وسيلتك للتعبير والسلام واللمسة الحنونة اللي تجبر الخواطر. اعتني بها لأنها تستحق ولأنها جزء من هويتك الأنثوية الراقية. عندما تتحدثين بهدوء وتتحرك يدك بنعومة ورقة، أنت تنشرين طاقة من السلام والجمال في كل مكان تتواجدين فيه. كوني دائما متألقة واجعلي لمسة يدك ذكرة طيبة لا تنسى. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن سر الأيدي المخملية والأظافر الملكية. جرب المقشر وطقس الترطيب اليوم وشوفي كيف بتتغير لمسة يدك ونظافتها فورا. تذكري دائما أن العناية بالدقيق من التفاصيل هي التي تصنع الإطالة الكاملة والراقية. خليكي دائما واثقة، دائما ناعمة، ودائما جميلات. نلتقي في الحلقة القادمة في أمان الله.

يا هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نفتح بابا جديدا وموضوعا غاية في الأهمية والرقاق، موضوعا نادرا ما نتطرق إليه رغم أنه أساس عافية بيوتنا، وهو الذكاء العاطفي والمرونة النفسية داخل الأسرة. يا جماعة الخير، البيوت لا تقوم فقط على المحبة بل تقوم أيضا على الفهم. الحياة اليومية مليئة بالتغيرات والضغوط واختلاف الطبائع والمزاجات، والذكاء العاطفي في البيت يعني أن يمتلك كل من الزوج والزوجة القدرة على قراءة مشاعر الآخر قبل أن يتكلم وفهم ما وراء الصمت أو الضيق. سكن الأرواح الحقيقي لا يتحقق بفرض الآراء أو الإصرار على المواقف، بل بالمرونة التي تجعلنا نتكيف مع ظروف بعضنا البعض برفق ولين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الذكاء العاطفي مع أهل بيته، وكان يعرف متى تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راضية ومتى تكون غاضبة من نبرة كلامها، وكان يراعي اختلاف المشاعر الإنسانية ويحتويها بالرحمة لا بالحساب والدقة. المرونة النفسية تعني أن نتقبل أن شريك الحياة ليس في كامل طاقته كل يوم، وأن الأبناء يمرون بتقلبات وصراعات نفسية في مراحل نموهم، ومسؤوليتنا هي أن نكون السند والمساحة الآمنة التي تستوعب تلك التقلبات دون إطلاق أحكام أو ممارسة ضغوط إضافية. مستمعين الكرام، للأسف كثير من البيوت تخسر استقرارها بسبب الصلابة، فتجد كل طرف يقف عند موقف ويرفض التنازل أو تفهم وجهة نظر الآخر، فتحول الخلافات البسيطة إلى معارك استنزاف عاطفي. بينما الشخص المرن عاطفيا هو من يدرك متى يتراجع خطوة للوراء ليحمي بيته، ومتى يتغاضى، ومتى يمتص غضب شريكه بابتسامة أو نكتة لطيفة أو حتى بصمت حنون. المرونة ليست ضعفا بل هي القوة الحقيقية التي تحفظ تماسك الأسرة أمام عواصف الحياة. عندما يسود الذكاء العاطفي في البيت، يتعلم الأبناء كيف يعبرون عن مشاعرهم بشجاعة وأدب، وكيف يفهمون مشاعر غيرهم، ويتربون على أن الخطأ والتعب النفسي ليس عيبا يعاقب عليه بل حالة تعالج بالحوار والتفهم. البيت الذي يتسم أفراده بالمرونة والوعي العاطفي هو بيت متجدد لا يقتله الروتين ولا تهدمه الأزمات، بل تزيده الشدائد نضجا وقربا. في ختام فقرتنا لليوم دعوة لكل زوج وزوجة وأب وأم، انظروا إلى بيوتكم بعين الفهم والوعي قبل عين العتاب. تعلموا كيف تقرؤون رسائل الصمت في عيون من تحبون. كونوا مرنين كالأغصان التي تتمايل للريح ولا تتكسر. خلوا سكن الأرواح يكون الواحة اللي تجد فيها الفهم والاحتواء والاستقرار النفسي.

0: مستمعين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام حوارنا لليوم. اجعلوا الحكمة والتخطيط أساسا لحياتكم الأسرية، راعوا صحة أمهات بيوتكم، واعطوا أولادكم حقهم الكامل من الحنان والتعليم والاهتمام، فالتنظيم ليس امتناعا بل هو رعاية ومسؤولية وعطاء أعمق وأجمل. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في أرزاقكم وذرياتكم، وأن يجعل بيوتكم دائم واحة للرحمة والصحة والطمأنينة، ويصلح لكم أبناءكم وبناتكم. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد يهم أسرنا وحياتنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس وتغبره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلة.
2: إذاعة المكلة تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ولما فيه رضاه.
0: آمين. شيخ ياسر، طبعا من مهام هذا البرنامج هو توجيه وإرشاد الناس إلى ما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، وأنتم شيخنا الفاضل في هذا البرنامج وضيوف الكرام الآخرين تقومون بهذا الدور على أكمل وجه بإذن الله تعالى. نقتبس آيات من كتاب الله عز وجل، وهي من وصايا لقمان لابنه في قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه وصايا جامعة من لقمان. أولا نريد أن نتعرف من هو هذا لقمان، وهذه وصايا خلدها القرآن في كتاب الله عز وجل وجاء في كلام الله عز وجل حتى تكون نبراسا لنا وإرشادا لنا في حياتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقمان، وما أدراك ما لقمان، ليس بنبي من أنبياء الله ولا برسول، ولم يكن من ذوي الجاه والمال، إنما كان عبدا مملوكا، لكن الله سبحانه وتعالى اختصه فيما يختص به عباده، أن لقن الحكمة كما قال ربنا عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعل ذكره مكررا مدى القرون. فمنذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن عليه إلا وذكر لقمان مستمر في الأمة، لا يقرأ قارئ كتاب الله تعالى إلا وذكر اسم لقمان واتعظ بوصاياه،
0: نعم،
1: التي أوصى بها ولده. ومن ضمن وصاياه تلكم الوصايا التي يقول فيها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وانظر إليه حينما يوجه نصحه ورسالته لولده بالنداء يا، ثم يصغر كلمة ابن بني،
0: نعم،
1: ويضيف تلك الكلمة إلى نفسه،
0: نعم،
1: كل ذلك استعطاف منه حتى يسمع ولده ما سيمليه عليه من نصائح ومن إرشادات وتعليمات،
0: نعم،
1: تنفعه في حياته وبعد مماته. يا بني ما أحسن أن يقول الوالد لولده حينما يريد أن ينصحه مستعطفا له: يا بني، انظر فيما إذا قال له يا فلان، وإذا قال له يا ابني أو يا بني. إن الاستماع حينئذ يختلف، وإن الشعور الذي يداخل هذا الولد لا شك أنه غير الشعور حينما يناديه باسمه الصريح. ثم ذكر له أوامر: أقم الصلاة، إذ الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة معراج روحي يربط بين العبد وبين الحق سبحانه وتعالى، يربط بين الخالق والمخلوق. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لابد وأن حينما ذكر له صلته بالله لم نبهه على أن هذه الصلة لا يمكن أن تقطعه عن مجتمعه الذي يعيش فيه.
0: نعم.
1: وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، تجده مستقيما عبدا صالحا لكنه ليس مصلحا. هو صالح فيما بينه وبين الله لكنه ليس مصلح، لا يتعدى أثر صلاحه إلى مجتمعه وإلى واقعه الذي يعيش فيه. وما هذا أراد لقمان من ابنه؟ أراده أن يعيش في مجتمع يكون فيه مصلحا، ثم وأراده أولا وقبل كل شيء أن يعنى بنفسه ويصحح علاقته مع ربه، ثم يصحح علاقته مع الآخرين. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليس هذا فحسب، إن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما تولدت منه تبعات تحتاج أن تقابل بالأنات وبالصبر. من هنا قال له: واصبر على ما أصابك، من جراء هذا الأمر بالمعروف وذاك النهي عن المنكر.
0: نعم.
1: وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر فقه من واجب الناس أن يتضلعوا فيه وأن يعرفوه وأن يقرؤوه، كي يكون أمرهم ونهيهم يؤتي ثماره ويكون له أثر في المجتمعات التي يعيش الآمر فيها والناهي.
0: نعم.
1: إن ذلك من عزم الأمور، إن هذا الذي ذكره من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على العبادة والصبر على ما يصاب به الشخص حينما يتعرض للأوامر ولتلك النواهي، ربما جفاه الجافون، ربما أرجف به المرجفون، ربما كذبه الآخرون، ربما وصم بنفاق، ربما وصم باتهامات يتهمونه بها، حينئذ أمره أن يصبر على ذلك. إن ذلك، أي ما ذكر، من عزم الأمور، من الأمور التي يجب على الشخص أن يأتي بها، من الأمور الجادة ومن الأمور التي من واجب الشخص أن يقوم بها.
0: نعم.
1: هناك عزيمة وهناك رخصة. العزيمة هي التشريعات. إن ذلك من عزم الأمور، أي إن ذلكم مما شرعه الله سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده. أسأل الله أن ينفعنا.
0: آمين.
1: بهذه الإرشادات والنصائح التي نصح بها لقمان ابنه.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ربما تكون لنا وقفات أخرى مع وصايا لقمان لابنه في حلقات أخرى. ومن تشريف الله عز وجل لهذا العبد الصالح أنه سمى سورة في القرآن باسمه، وهي التي وردت فيها هذه الآيات. أعزائي المستمعين، نحن معكم في حلقة هذا اليوم من البرنامج. نتلقى اتصالاتكم على هاتف الاستوديو 30292. هذا السائل شيخنا الفاضل شيخ ياسر يسأل عن الأمور والأسباب التي تؤدي إلى زيادة البركة في الرزق.
1: أسباب التي تؤدي إلى زيادة البركة في الرزق: أولا وقبل كل شيء، المحافظة على الصلاة، كما سمعنا في وصية لقمان: أقم الصلاة.
0: نعم.
1: قال ربنا سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن الصلاة والرزق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فأمره أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بها، وقرن ذلكم بمسألة الرزق، مما يدل على أن إقامة الصلاة والمحافظة عليها لها أثر بالغ في تيسير الرزق وفي زيادة البركة فيها.
0: نعم.
1: ومما ورد كذلك من الصلوات التي تزيد في رزق المسلم على وجه الخصوص صلاة الضحى، فإنها من أسباب الرزق ومن أسباب البركة كذلك فيها. ومما يزيد في رزق المسلم كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه أسباب.
0: نعم.
1: تزيد بركة الأرزاق.
0: نعم.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أرزاقنا.
0: آمين. جزاكم الله خيرا. طبعا شيخ ياسر، هل في إطار هذا السؤال السابق مسألة البركة في الرزق، لكن الآن المؤشر يؤشر. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج دعوة.
0: نعم، تفضل سالم حمدون.
2: نعم. من الشيخ اليوم ما شاء الله؟
0: الشيخ ياسر بعباد. عاد ما وصلت الى على الحامي؟
2: لا ماشي، اقول لك بعض الحين تلحق عريضة وبعض الحين ماشي.
0: طيب،
2: يعني بعض الحين ضعيفة يمكن.
0: طيب تفضل يا سالم.
2: لا داخل
0: السؤال الاول.
2: السؤال الاول: كسوف الشمس السرية أو جهرية، وكيف طريقة حقها؟ هل الصلاة يعني القراءة ثقيلة أو خفيفة؟
0: نعم.
2: والثاني السؤال: ركعتين حق السهو، لو واحد ساها كيف يعني قاعدين، هل يعيد الصلاة ولا كيف؟
0: تقصد السجدتين؟
2: السجدتين حقها
0: السهو في الصلاة. تمام.
2: والسؤال الثالث: أنا أصلا مرة كل مرة نجيبة، يعني كأنه ما فهمت كذا الوضع حق قريته.
0: أيوة.
2: يعني عندنا قلت لك أنا في الحامي مغسلة.
0: أيوة.
2: يغسل الميت. ويشلوه من عندنا مثل الروضة، يصلوا عليه
0: مثل الروضة في الحامي.
2: أيوة. ويرجعوه ثاني مرة إلى المغسلة. وبعدين يشلوه إلى منطقة المغد.
0: أيوة.
2: يعني هل الحين الميت يعني شيء مشقع له يعني هذا والله كيف والله وا.
0: طيب
2: مفهوم الحين.
0: ليش يشلون المقد؟ هو أصلا
2: من المقد. من المقد هو.
0: تمام.
2: بس معك بالتلفون.
0: طيب ابقى معنا عبر الهاتف يا سالم. إذن شيخ ياسر هو يسأل في السؤال الأول: صلاة الكسوف هل هي سرية أم جهرية؟
1: بالنسبة لك صلاة كسوف الشمس، ذهب الجمهور من الفقهاء وهم الأحناف والمالكية والشافعية على أنها صلاة سرية، لأنها صلاة نهارية، أي في وقت الصلوات السرية في النهار. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنها صلاة جهرية. واختلفت دلالة الأحاديث فيما ذكر، ولكل منهم استدلال. أما ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال وهو كيفيتها،
0: نعم، هل هي يعني طويلة أم خفيفة؟
1: نعم، لها ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن تصلى بركعتين كسنة الفجر كالصلوات الأخر. الكيفية الثانية أن تصلى بقيامين وبركوعين، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يركع ثم يقوم، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يعتدل ويسجد. هذه ركعة، ويأتي بالثانية كالأولى
0: مثلها.
1: نعم. الكيفية الثالثة بنفس الكيفية الثانية، أي بقيامين وركوعين، لكن مع تطويل القراءة في القيام، ومع تطويل تسبيحات الركوع والسجود. هذه ثلاث كيفيات، وللمسلم الخيار في أن يصليها بأي كيفية شاء.
0: نعم.
1: إما ركعتين كركعتي سنة الفجر، وإما ركعتين بقيامين وركوعين من غير تطويل، وأما ركعتين بقيامين وركوعين لكن مع التطويل للقراءة، ومع التطويل تسبيح الركوع والسجود. هذا ما يتعلق بكيفية صلاة الكسوف.
0: نحن هنا الشيخ ياسر نجهر في صلاة الكسوف،
1: هناك قول بالجهر، لكنه مذهب الإمام أحمد. أما مذهب الجمهور المالكية والشافعية والأحناف أن الخسوف للقمر جهرية، وكسوف الشمس سرية.
0: كونه جاء في
1: وقت الإسرار،
0: صلاة
1: الظهر سرية والعصر سرية، وهكذا كل صلاة سلطانها الشمس، سلطان وقتها الشمس، تكون سرية.
0: يسأل أيضا في سجدتي السهو، قال إذا نسيها هل يؤديها بعد السلام؟
1: إذا لم يطل الفصل، أي سلم ناسيا ولم يمر من الوقت بين سلامه وتذكره لسجدتي السهو مقدار ركعتين خفيفتين، إذا لم يمر هذا الوقت جاز بل سن له أن يعود إلى الصلاة ويسجد السجدتين ثم يسلم. أما إذا طالت الفترة، طال الفصل بين السلام وبين التذكر، فإنه حينئذ لا يجوز أن يعود. والسجود السهوي على كل حال إنما هو سنة من السنن يجبر الخلل الواقع في الصلاة، إن لم يأتي به فصلاته صحيحة. والله
0: نعم.
1: أعلم.
0: سؤال الثالث يقول بعض الناس يتوفون في الحامي، يغسلونهم في المغسلة، يخرجونهم إلى مسجد الروضة، يصلون عليهم ثم يعيدونهم إلى المغسلة مرة أخرى ثم يأخذونهم إلى المقد، كون هذا الشخص من المقد. نعم. هل في يعني شيء إزعاج للميت؟
1: ولا إشكال فيه، لكن الأفضل إذا أخرج من المغسلة بعد غسله وتكفينه وذهب به إلى المسجد
0: الروضة
1: ليصلى عليه، ينقل مباشرة إلى بلاده.
0: نعم.
1: ولا ينبغي أن يعاد به مرة أخرى إلى المغسلة. هذا هو الأفضل.
0: نعم.
1: والله أعلم.
0: استمعت أخ سالم إلى إجابات الشيخ ياسر.
2: عزام الله خير، أنا معي سؤال بتقل عليكم يعني.
0: طيب.
2: صلاة التسبيح يعني.
0: أيوة.
2: صلاة التسبيح.
0: صلاة التسبيح. تمام.
2: هل يعني في رمضان أو في الأيام العادية، وكيف طريقتها؟ والعفو منكم يعني.
0: طيب. إذن صلاة التسبيح يا شيخ ياسر، هل هي في رمضان فقط أم في سائر الأشهر؟
1: صلاة التسبيح وردت فيها أحاديث ضعفها بعض العلماء وقواها وصححها وحسنها البعض الآخر، وللإمام ابن علان في شرحه إلى الأذكار النووي مبحث طويل في إثباتها، وألف الإمام السخاوي رسالة أو جزءا في جمع الأحاديث الواردة فيها. أما سؤال السائل هل هي في رمضان أو في بقية أيام السنة؟ لا، هي في جميع أيام السنة.
0: نعم.
1: ما يتعلق بكيفيتها، هي صلاة مشتملة على تسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يأتي المصلي في كل ركعة بخمسة وسبعين تسبيحة، وهي أربع ركعات، فمجموع ما يسبحه فيها 300 تسبيحة. إذا كبر للإحرام وقرأ دعاء الاستفتاح أتى ب15، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، ثم يأتي ب10، فإذا ركع أتى ب10، فإذا اعتدل أتى ب10، إذا سجد السجود الأول ب10، ثم الجلوس بين السجدتين ب10، ثم السجود الثاني ب10، هذه ركعة. مجموع ما فيها من تسبيحات 75 تسبيحة.
0: نعم.
1: يأتي بالركعة الثانية مثل ما أتى بالركعة الأولى، وهكذا يجتمع له 300 تسبيحة.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. شكرا يا سالم.
2: مشكور، العفو منكم.
0: يا مرحبا، هلا وسهلا. هذا سؤال شيخ ياسر، يقول هو يستفسر في حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لكن هناك اتصال جديد، نأخذ هذا الاتصال. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اهلاكم طيب يا ماجد الشيخ.
0: الحمد لله. هلا ابو رامي.
2: اسمع، معي موضوع حول المشروبات الطاقه.
0: مشروبات ايش؟
2: الطاقه اللي يشربونها الشباب.
0: مشروبات الطاقه.
2: انا كنت في برنامج في BBC في تندم الصباح امس قبل امس.
0: ايوه.
2: الطفل مات منه، يرمون له الياسفور يعطون الشباب هذا يموت. طب هذا شراب الطاقه، هذا شراب الطاقه.
0: تمام، معروف شراب الطاقة.
2: يا أخي خطير جدا، يعني الناس خلي الشيخ يرشد الناس من عليه الناس. كنا ساعة راح أشرب لك بنتي، هذا حتى بنتي اختبر.
0: طيب، شكرا.
2: والله ما سد الله محافظ على الناس، ما أبغى أنا أحد يموتون، يموتون أطفال.
0: نعم، شكرا يا أبو رامي، شكرا جزيلا.
2: شكرا
0: يا أهلا وسهلا. وطبعا يقدم نصيحة للناس فيما يتعلق بمشروبات الطاقة ومشروبات الغازية، هي يعني مضرة بالصحة. فهل من تعليق شيخنا الفاضل؟
1: نعم، من واجب المسلم أن يحافظ على صحته، سواء كان في مطعمه أو مشربه أو في حركته اليومية، فهذا الجسم أمانة في عنقه وهو لا يملكه.
0: نعم.
1: لكن من واجبه أن يحافظ عليه كل المحافظة، فيتخير ما يفيده سواء من طعامه أو من شرابه. ومثل هذه المشروبات إذا ثبت ضررها فحري بالشباب وحري بالناس أن يبتعدوا عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالمسلم مخاطب بأكل وشرب كل ما يعود عليه بالنفع ويدفع عنه الضرر، وهو مخاطب عن أن يبتعد عن كل ما يضر بجسمه أو بصحته أو حتى بنفسيته. من واجبه أن يحافظ على نفسيته، من واجبه أن يحافظ على جسمه وصحته. قل مثل ذلك فيما ابتليت الناس اليوم به من أكل الغات.
0: نعم.
1: تخزينه، فعلاوة على ما يصرفونه من مبالغ مالية يهدرون وقتهم، يضيعون صلواتهم، وربما اشترى بعضهم الغات وترك واجبات شرعية عليه مثل النفقة على أهله، وامتلأت المحاكم بالقضايا التي أغلبها قضايا النفقات، نظرا لأن الأزواج والآباء انشغلوا بهذه الشجرة الخبيثة.
0: نعم.
1: فنداء نوجهه من هذا المنبر، منبر إذاعة المكلا، أن يتقي الناس في أنفسهم فيما يأكلون وفيما يشربون، وأن يتخيروا فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر. نسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هل هذا حديث ثابت عن
1: النبي؟ نعم، هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد كذلك في معناه أحاديث أخر. فلا صلاة بحضرة طعام ورد بمعناه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ذلكم لأن الشرع الشريف ينشد من المصلي أن يكون خالي البال.
0: نعم.
1: ليس متعلقا بأكل يتوق إليه، ولا متضايق باحتقان بول، ولا بحزق غائط. ومن هنا تكره صلاة التائك، وهو المشتاق إلى الطعام.
0: نعم.
1: والحاقم، وهو الذي يدافع البول، والحازق، وهو الذي يدافع الغائط.
0: نعم.
1: والحاقب، وهو الذي يدافع الريح. فمطلوب من المسلم أن يفرغ نفسه وأن يأتي إلى الصلاة كي تساعده حالته.
0: نعم.
1: على الحضور في الصلاة،
0: وهو أرجى للخشوع.
1: نعم، أرجى للخشوع وال نعم. والحضور. نعم. والحضور فيها.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا هلا وسهلا، من معنا؟
3: أخير. معك أبو أنور.
0: تفضل يا أبو أنور.
3: أنا بسأل الشيخ.
0: تفضل.
3: الشيخ وينه؟
0: يسمعك الشيخ.
1: مرحبا
0: ياسر.
1: مرحبا أبو أنور، تفضل.
3: أنا ريال، كنا في حدود 60 نمشي.
0: نعم.
3: والبول عندي الحين رجع في اليومين هذا ينزل علي، يعني ينزل في أوقاته مش في أوقاته حق أول.
0: نعم.
3: لا، ينزل نبول ساعة، نريها بعد 10 دقائق ربع ساعة نبول برضو. طيب دحين الصلاة كيف؟ يعني نبول ساعاتنا مع دان الظهر، ونتوضى ونستنى وكل شيء ونغسل، لكن لو كنا نصلي نحس انكم قطرة تخرج من الذكر.
0: نعم نعم.
3: كيف هذا الحل؟
0: السؤال هو كيف بالنسبة للصلاة؟
3: الصلاة ها.
0: نعم. نعم. طيب تسمعنا عبر الراديو يا أبو أنور؟
3: أيوة.
0: إذا تابعنا عبر الراديو، شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله، ربنا يعطيك العافية.
1: أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء إن شاء الله.
0: آمين.
1: على كل حال، هو لم يصل إلى حالة سلس. السلس هو الذي يخرج بوله ولا يستمسك مطلقا، هذا يجب عليه أن يتوضأ وأن يعصب ذكره، ثم يدخل مباشرة إلى الصلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما والحالة هذه، ونصيحتنا لأبو أنور أن لا يجعل فترة زمنية طويلة بين وضوئه وبوله وبين صلاته. قبل الصلاة ب10 دقائق بإمكانه أن يتوضأ وأن يبول قبل ذلك، حتى لا يتضايق بعد ذلك بخروج شيء، ثم يصلي. فإنه في هذه الحالة بلا شك سيصلي صلاة من غير أن ينزل منه شيء بحسب ما يقول، لكن إذا رأى أن الأمر مستمر وأن هذا يشق عليه، ما معه إلا أن يفعل ما يفعله السلس، فيتوضأ بعد دخول الوقت.
0: نعم.
1: ويعصب ذكره ويوالي مباشرة بين الوضوء وبين نعم. الصلاة.
0: يصلي منفردا أم ينتظر إقامة الصلاة؟
1: بإمكانه أن ينتظر إقامة الصلاة، لكن انتظار خفيف.
0: نعم.
1: وينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث بالنسبة للوضوء.
0: نعم.
1: هذا ما يطلب من السلس الذي لا يستمسك بوله.
0: نعم.
1: لكن حالة أبو أنور يقول أنه يفجأه البول بين حين وآخر، يعني أنه ينقطع عنه.
0: نعم.
1: هذا نصيحتنا له، أن لا تطول الفترة بين استفراغ بوله.
0: نعم.
1: ووضوئه وبين الصلاة، كي يتمكن.
0: نعم.
1: من الصلاة من غير أن يضايقه.
0: نعم.
1: يضايقه البول.
0: هو يقول أحيانا أثناء الصلاة يشعر أن هناك شيء نزل. نعم.
1: هو لا عبرة بما يشك فيه.
0: نعم.
1: العبرة بتيقن نزول الشيء، أما.
0: نعم.
1: إذا كان مجرد شك فلا ينتقض وضوءه بهذا. نعم. بهذا الشك.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل شيخ ياسر يقول: السنن الرواتب إذا فاتت هل تقضى؟
1: نعم، يسن قضاء السنن الرواتب إذا فاتت الشخص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بعدية الظهر بعد صلاة العصر، وقال: هي التي شغلوني عنها وفد بني فلان. أتاه وفد مباشرة بعد الصلاة ففاتته السنة فقضاها. من هنا قال الفقهاء كما قال صاحب الزبد: وفائت النفل المؤقت دوبي قضاءه، لا فائتا ذا سببي. يعني أن النوافل على قسمين: نوافل ذوات أسباب كتحية المسجد سببها الدخول، كالخسوف والكسوف، كل صلاة ذات سبب.
0: نعم.
1: إذا فاتت لا تقضى، وكل صلاة ذات وقت، وقت معين لها قطعة زمنية، كالرواتب الصلوات وكالوتر وكالضحى، كل صلاة ذات وقت إذا فاتت يسن قضاؤها.
0: نعم.
1: فيستدرك المسلم بقضائها ليحوز الأجر والثواب.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: هل هناك صلاة خاصة بالتوبة؟
1: نعم، تسن ركعتان تسمى بركعتي التوبة. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، يصليها بنية التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وورد فيها أحاديث، والله أعلم.
0: أيضا هذا السائل شيخنا الفاضل يقول: إذا لم أتمكن أن آتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، يعني شيء شغله وقام على عجل، هل آتي بها بعد أن أفرغ من الأمر الذي شغلني؟
1: لا بأس أن يأتي بأذكار الصلوات ولو بعد أن ينشغل أو يشتغل بشيء. القضية هي ذكر، ومن الأفضل أن يكون الذكر منسوب إلى الصلاة مباشرة، لكن متى من شغل بشيء أو كان هناك عذر فلا بأس أن يؤخر هذا الذكر إلى بعد أن يفرغ من أشغاله.
0: نعم.
1: ويحوز الأجر ويحوز الثواب فيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس أن جعل لهم الذكر مطلقا على طهارة وبغير طهارة، في مسجد وفي غير مسجد وفي كل مكان، من قعود أو من جلوس أو من قيام أو من في حالة مشي أو في حالة اضطجاع أو في حالة استلقاء، فالذكر مطلق مطلوب من المسلم.
0: نعم،
1: والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا الفاضل هذا السائل يقول: القي هل ينقض الوضوء؟
1: لا، ليس من نواقض الوضوء القي، غير أنه نجس. وهناك فرق بين الناقض والنجس. إذا قلنا ناقض للوضوء فيلزم هذا الذي أصابه أو خرج منه أن يتوضأ الوضوء الكامل من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما إذا قلنا نجس فلا تصح الصلاة إلا بعد المضمضة منه، فليتمضمض وليغسل فمه من هذه النجاسة فقط.
0: نعم،
1: والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا، تفضل اختي الكريمة.
4: كنت لي مريضة وخدت بيقع 3 أيام وني صلي مواضبة على السنن.
0: أيوة.
4: وبعدين بعد خدت 3 أيام وني كنت مريضة.
0: أيوة.
4: صلي بس الفرض والسنن ما نصليها مدة 3 أيام يا أخي، هل علي القضاء؟ قلت 3 أيام وني مريضة كنت وني مواضبة على السنن.
0: طيب، إذا نسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ ياسر. تابعين عبر الراديو؟ إذا تتابعنا أخت الكريمة، يعني هي تقول عندما مرضت تصلي الفرض فقط. نعم. هل تقضي السنن؟
1: على كل حال، هي أولا قد أثيبت على ما كانت تعمله في أيام صحتها.
0: نعم.
1: وهذا من رحمة الله بالناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا كان مريضا كتب الله له ما كان يفعله في حال صحته، وهكذا إذا كان مسافرا كتب الله له ما كان يفعله في حال إقامته. فما يتعلق بالأجر ما دام أنها قد كانت مواظبة على هذه السنن وتلك الرواتب وتركتها لعذر المرض، فإنها تحوز الأجر والثواب إن شاء الله. هذا أولا. وأما ثانيا، فإذا أرادت أن تقضي فقضاؤها مشروع لتلك السنن بحسب إرادتها، وهي تعرف بلا شك أن ذلك ليس بواجب عليها أصلا. المشروع الواجب إنما هو الفرائض وقد صلتها. أما هذه السنن فاسمها سنن، وهي من ما يزيد في الثواب فقط. إن أرادت أن تقضي فلتقضي ما فاتها في أيام مرضها من سنن رواتب ذوات وقت، من حقها أن تقضيها وتحوز الأجر إن شاء الله على قضائها، وأعلم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا السائل يقول: هل يجوز للوالد أن يخص بعض أبنائه بالدعاء؟
1: من حقه أن يخص ابنا دون ابن بعطية أو بشفقة أو بدعاء، لكن الأفضل أن يسوي بين أولاده في كل شيء. قال الإمام الدميري في شرحه على منهاج

0: شرعا منه أن يقبل الطفل الثاني حتى لا يتأثر نفسيا بعاطفة تجاه أخيه ليست ممنوحة له.
1: نعم.
0: وهكذا فيما يتعلق بالدعاء، وما أحوج الأولاد لدعاء والدهم، ودعاء الوالد لولده بظهر الغيب مستجاب، فلا ينبغي أن يبخل بدعائه على ولده هذا أو ذاك ويخص ولدا بدعائه دون الآخرين. نعم، لو كان قد دعا له نظرا لمكافأته لموقف معين أو لعمل قام به تجاه والده فدعا له، فلا بأس أن يدعو له وحده دون الآخرين. لكنه إذا جلس وقام من الليل مثلا وأراد أن يدعو لولده هذا دون ذاك، فالمطلوب منه أن يدعو للجميع.
1: نعم.
0: والتسوية مطلوبة في كل شيء للأولاد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. لازلنا أعزائي المستمعين معكم في هذا البرنامج وهذه الحلقة، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف الاستوديو 302929. هذا سائل شيخ ياسر يقول: هل المؤذن يأتي بالدعاء الذي بعد الأذان مثل الناس الذين يرددون مع المؤذن؟
0: نعم، يسن للمؤذن أن يأتي بالدعاء الوارد بعد الأذان، لأن المتكلم يدخل في عموم خطابه كما يقول علماء الأصول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث. فيدخل المتكلم في عموم خطابه المؤذن، يقول الناس مثل ما يقول، فإذا أنهى أذانه سن له أن يأتي بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أن من قاله حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل شيخ ياسر يقول: أطفال المسلمين الذين يتوفون قبل التكليف ما مصيرهم؟
0: مصيرهم ناجون، أي إنهم من أهل الجنة، هذا أولا، وثانيا هم شفعاء لآبائهم ولأمهاتهم، فيفتحون أبواب الجنة لهم ويتقدمونهم في الدخول إلى الجنة، وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى بالناس، ما يصابون بمصيبة في دنياهم إلا ويكافئهم الله سبحانه وتعالى بأجور وبمثوبات كبيرة جدا جراءها. فقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من كان متأثرا لوفاة طفله قال: أترضى أن يكون ما أتيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتح لك ذلك الباب؟
1: سبحان الله،
0: فالحمد لله على هذه الرحمة.
1: نعم. الحمد لله. طيب شيخنا الفاضل، الأطفال من أبناء غير المسلمين؟
0: نعم، الأطفال من أبناء غير المسلمين تحدث علماء التوحيد عن حكمهم، وحكموا أيضا بنجاتهم، لأنهم لم يبلغوا حد التكليف.
1: نعم.
0: الذي يكتب لهم فيه الأجر والعقاب.

0: العقاب أو الثواب. نعم. الثواب والعقاب. نعم. والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خيرا. أيضا شيخنا الفاضل هذا السائل يقول أو السائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تسدد ديون زوجها من زكاة مالها؟ عندها مال تريد أن تزكيه، هل تعطي من هذه الزكاة لزوجها كي يسدد ديونه؟
0: نعم يجوز لها أن تعطيه من زكاتها كي يسدد ما عليه من ديون.
1: نعم.
0: لأنه حينئذ يصبح غارما، والغارم له سهم من مصارف الزكاة، وهو واحد من الأصناف الثمانية الذين تدفع الزكاة لهم الغارمين.
1: نعم.
0: ودفعها لزوج لهذا المال أو لهذا المبلغ من الزكاة لزوجها أفضل من دفعه لغيره من الرجال أو من النساء الأجانب، لأن هذه تعتبر زكاة وهي صلة في نفس الوقت، ولا تعتبر متعدية بها، فالمتعدي بالصدقة كمانعها ما دام أن زوجها حلت له الزكاة وغارم من الغرماء، فتعطى هذه الزكاة له، ويشترط أن يقضي بها دينه ولا يتصرف فيها بتصرف آخر. وهكذا الغرماء كل من أعطي دين أو زكاة له نظرا لكونه قد ارتكبته الديون، يجب عليه أن يصرف ذلك المبلغ من الزكاة في تسديد دينه ولا يصرفه في أمر آخر، بل يحرم عليه ذلك.
1: نعم.
0: الله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. كذلك هذا السائل يقول بالنسبة للمكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الإشراق، هل من الضروري أن أداوم على الجلوس في المسجد كل يوم حتى أنال الأجر؟
0: لا، من جلس يوما واحدا نال هذا الأجر، فإذا جلس اليوم الثاني نال أجرا آخر، أجر حجة وعمرة تامة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يجلس اليوم الثالث لا ينال هذا الأجر في اليوم الثالث، فإذا جلس في يوم آخر الرابع حاز هذا الأجر والثواب. فلا يشترط المداومة، من حقه أن يخرج، إذا لم يخرج يوما من داره إلى المسجد فلا بأس، إن خرج فجلس إلى الإشراق نال الأجر والثواب. نعم. ونال أجر الحجة والعمرة التامتين كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
1: المرأة في بيتها إذا جلست في مصلاها حتى الإشراق، هل يشملها هذا الحديث؟
0: نعم، أيضا يشملها هذا الحديث، ففي ألفاظه أنه ألفاظ غير مقيد بها في المسجد، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فإذا صلت الفجر في دارها وجلست تذكر الله إلى أن طلعت الشمس فصلت ركعتين حازت وأدركت أجر العمرة وأجر الحجة الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. كذلك هذا السائل شيخنا الفاضل يقول شخص يقول أنه عاهد الله ألا يأتي أمر معين ولكنه أتى هذا الأمر، هل عليه كفارة يمين؟ هو لم يحلف يمين وإنما أخذ على نفسه عهد مع الله.
0: ما دام أنه لم يحلف يمينا لا تجب عليه كفارة يمين، لأن الكفارة إنما تجب بانعقاد اليمين التي لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته عز وجل، مع حرف من حروف القسم كوالله تالله بالله. أما إذا لم يحلف بل عاهد عهدا فنكث ذلكم العهد، وجب عليه الآن أن يعود إلى عهده الأول وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلكم العهد الذي نقضه من نقضه لعهده مع ربه. وباب التوبة مفتوح.
1: نعم.
0: وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو عز وجل أفرح بتوبة عبده، ولا يغلق الباب دون التائبين إلا بطلوع الشمس من مغربها، فالفرصة سانحة للجميع في أي وقت، ومهما فعلوا من معاصي ومهما أتوا من ذنوب، ثم إن عادوا في يوم من الأيام إلى ربهم فإنه سبحانه وتعالى يقبلهم على ما كان منهم ولا يبالي.
1: نعم.
0: وهو الذي يخاطب عباده: لو بلغت ذنوبك عنان أو عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ولا أبالي، وانظر إلى ولا أبالي ولا أبالي هذه. فمهما فعل المسلم من ذنوب فالله يغفرها جميعا غير الشرك به. أجارني الله وإياكم من الشرك بالله، وعصمنا من الشرك، وأجارنا من المعاصي.
1: في حديث آخر: لو أتى بقراب الأرض خطايا
0: نعم لغفرت بقرابها مغفرة.
1: نعم.
0: فسبحان الله، ما ألطف
1: نعم
0: فعل ربنا سبحانه وتعالى بنا. أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله ثم الحمد لله.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع. جزاكم الله خيرا، بارك الله في علمكم شيخنا الفاضل.
0: آمين آمين، وجزاكم الله خيرا كذلكم، ونسأل الله أن ينفع بما قلناه المستمعين كافة. آمين، اللهم آمين
1: آمين. مستمعين الأفاضل، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر. نشكركم على تواصلكم مع البرنامج، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج سالم محمد بلقدي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

الحادية عشرة صباحا الساعة الآن في المكلا صوت حضرموت. نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا بالصباح. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارات بشأن القطاع التربوي بساحل حضرموت. القرار رقم 159 لسنة 2026 قضى بتكليف الأخ حسن سعيد بروك الشنيني مديرا عاما لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. كما نص القرار رقم 160 لسنة 2026 على الآتي: تكليف الأخ سالم عبد الله حسين البار رئيس للشعبة الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وتكليف الأخ أحمد سعيد أحمد عبد الرزاق مدير لإدارة التربية والتعليم بمديرية المكلا. كما نصت المادة الثانية من القرارين على أن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامهما، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذهما. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. واستعرض اللقاء الذي ضم عدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. حنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبد الله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعهد الوطني للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهما أمس، حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وإسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات، مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاذ فرص التهدئة، مشددة على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن هدف المرحلة الراهنة بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني وصون وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره وسلامة أراضيه. دشان وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري بمدينة المكلا افتتاح معرض تيك تكنولوجي اكسبو 2026 الذي يقام برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. ويأتي إقامة المعرض بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وفرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وتنفيذ شركة المنى للتجارة والخدمات المحدودة في إطار دعم قطاع التكنولوجيا
وتشجيع الابتكار والتعريف بالحلول والتقنيات الحديثة. ويستمر المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر 2026، وذلك من الساعة 9 الصباح وحتى 8 مساء في قاعة علي هود بعباد بمدينة المكلا، متيحا للزوار والمهتمين للاطلاع على ما يقدمه المشاركون من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجية متنوعة. وأخيرا اطلعت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون محمد العامري. واستعرض اللقاء عددا من الجهود والمبادرات التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في المجالات التنموية والاجتماعية، بما يسهم في الاستفادة من قدرتها وكفاءاتها وتعزيز حضورها في المجتمع. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عرض أنباء 11 صباحا. هذه المكلا صوت حضرموت تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. ننصت الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الكهف.

وأجل المراتب، وهي وصية الله للأولين والآخرين. إخوة الإسلام والإيمان، إن أعداء الله عز وجل لا يستطيعون إيصال الضرر إلينا، ولا يستطيعون هزيمتنا والنكاية بنا إلا من خلال أساليبهم الخبيثة، ومن خلال مكرهم الدفين. هذا المكر الذي قال الله جل وعلا في وصفه ونعته: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. المكر

صفة ذميمة وخصلة وخيمة لم يسلم منها أهل الإسلام من بعضهم البعض. هذا المكر الذي حذرنا الله جل وعلا منه في كتابه الكريم بقوله جل وعلا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا المكر والخداع لأهل الإسلام عاقبته البوار والخسران. هذا المكر وهذا الكيد في تشويه أهل الإسلام لا يحيق ولا يحيط إلا بأهله، كما قال الله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء، لم يقل إلا بالماكر، كما قال العلامة الرازي رحمه الله، وإنما قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بشارة من الله لأهل الإيمان والإحسان أن أعداءهم مهما مكروا بهم ومهما خدعوهم ومهما لبسوا عليهم فإن عاقبة مكرهم الخفي سيعود عليهم. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أعطانا بشارة ثانية بقوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يسعون في الخفاء وفي السر بأساليب مقيتة، يريدون إيقاع أهل الإسلام في الضرر والهلاك والهزيمة، لكن أين هم من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما؟ المكر صفة أعداء الله جل وعلا من قديم الزمان. ماذا فعل الثمود بنبي الله صالح حين عقروا ناقته ومكروا مكرا ومكرنا مكرا؟ مكروا مكرا بصالح وأهله، يريدون قتلهم ويريدون هلاكهم، فقال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمار حل بهم عندما تآمروا على أنبياء الله، عندما تآمروا على أولياء الله عز وجل، يبيتون الخطط في الليل والله جل وعلا مطلع عليهم وناظر إليهم، فما هو إلا أن يأتيهم أمر الله بغتة من حيث لا يشعرون. المكر هو صفة اليهود أهل الغدر والخداع والمكر الذين مكروا بأهل الإسلام من قديم الزمان إلى زماننا. قتلوا الأنبياء والصلحاء والذين يأمرون بالقسط من الناس، حتى روي عن ابن مسعود أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد 300 نبي. عجيب هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، يقتلون الأنبياء. ما رحموا الأنبياء، ما رحموا السادة والساسة والأخيار، ثم تريدون أن يرحموكم هؤلاء اليهود؟ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. أرادوا المكر برسول الله فدس

دم في داخل الذراع، ذراع الشاه، لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الذراع، فلما نهس نهسة منه أنطق الله الذراع وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه سما، سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا زالت أكلة خيبر، لا زالت أكلة خيبر أو أكلة خيبر على لهوات لساني، ما زال أثر السم في حلق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المكر والخداع هو صفة المشركين، صفة أبي جهل وأبي لهب الذين تآمروا على رسول الله في يوم الهجرة وأرادوا قتله، كما قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من التراب وقال: شاهت الوجوه حتى سقطت وجوههم على صدورهم. وسلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كيد هؤلاء المشركين والكفار، كيد ومكر برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. المكر صفة المنافقين الذين يتكلمون بألسنتنا ويتظاهرون بإسلامنا ويقولون أقوالا معسولة، يقولون أقوالا براقة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله جل وعلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دعوات ظاهرها الخير وباطنها الشر، ظاهرها الصلاح وباطنها الفساد. الآن يطعنون في الثوابت ويطعنون في الأصول ويطعنون في المبادئ الإسلامية تحت شعارات الوسطية، التعايش، الديمقراطية، كل هذا لكي يجتثوا الإسلام من أسه وأساسه في ظل انخداع كثير من الناس عن مكر أعداء الله عز وجل. لا تظنوا أن الأعداء يتركونكم وشأنكم في دياركم، سيسلطون عليكم من بني جلدتكم من يتجسس عليكم ومن يقلق السكينة ومن ينحرف بسير أهل الإسلام. وكم جند اليهود من جواسيس في أرض الإسلام، كم جندوا من شباب، وكم جندوا من رجال، وكم جندوا من نساء. اقرأوا اقرأوا جواسيس مصر الذين جندتهم إسرائيل وكيف دخلوا عليهم وكيف ضربت الوحدات العسكرية في بورسعيد وفي غيرها عندما جندوا النساء الجميلات لاستمالة بعض الضباط والقادة من الجيش المصري، حتى جن جنون قادة مصر بهذه الإحداثيات التي كانت دقيقة في تصويب بعض القواعد العسكرية. إنه المكر الذي يغرسه أعداء الله عز وجل، فاحذر أيها المسلم من المكر بأهل الإسلام. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من أنواع المكر والخداع بإخواننا المسلمين. انظر إلى المكر
إلى الخداع في البيع والشراء، انظروا إلى المكر والخداع في المعاملات المالية تحت مسمى المشروعات والمشاريع التجارية. فكم نصب على بعض الناس مبالغ طائلة بأسماء شركات وهمية، مؤسسات ليس لها خطام ولا زمام. يأتي بعض الناس عندنا وقد فتك بهم وقد أخذت أموالهم بغير حق، ملايين من الريالات والدولارات ذهبت تحت مشاريع وهمية. يأتي هذا، عندنا شركة وعندنا تجهيزات عظيمة وأرباح مغرية، فيأتي هذا المسكين ويعطيهم المال، لكن أين هذا الماكر؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله. سيتلفك الله أيها المخادع، أيها الماكر، أيها الخائن، أيها الغاش لإخوانه، غش وخداع من أجل هذه الدنيا الفانية. هنالك نوع من أنواع الخداع والمكر، عند أن يخبب الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها ويحصل الطلاق والفراق بسبب هذا المندس وبسبب هذا الماكر الذي دخل بين الزوجين أو بين الجارين فأفسد عليهما العلاقة والصداقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة بزوجها. يذهب إلى المسكينة ويقول لها: إن زوجك كذا وكذا، يريد منها أن تفسخ عقدها من هذا الزوج، وهو كاذب في وشايته، كاذب في نميمته، كاذب في تخبيبه وتحريشه. احذروا يا عباد الله، ليس كل من تظاهر لكم بالنصح يكون ناصحا، ليس كل من تظاهر لكم بالصلاح فهو صالح. هنالك أساليب شيطانية يعزها الشيطان إلى بعض الناس. هنالك مكر آخر، مكر الصديق بصديقه والأخ بأخيه، يجلس يؤمن أخاه في المجالس ويعطيه أسراره ويعطيه أموره الخاصة ويعطيه الأشياء ويسمعه الأمور التي لا يتكلم بها مع زوجته ومع أقرب الناس إليه. وهذا الخل الأثيم الشقي يتربص ويأخذ الكلام ثم يخبئه إلى يوم النزال، إلى يوم التقاضي، إلى يوم حتك الأسرار وكشف الأخبار. يقول بلسان حاله: على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بهذا، قال لي كذا وكذا. أين الإيمان الذي يمنعك من الغدر والمكر بأخيك المسلم؟ الإيمان قيد الفتك كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أبي هريرة، وقد جود إسناده العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، من خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني. العين تنظر إليك، عين هذا الخليل الماكر، والقلب يتجسس عليك تظنه مهتما بك، حريصا عليك وفيا معك، وهو في حقيقة أمره
غاش مخادع ذئب عطلس. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف انه بك واثق، واذا توارى عنك فهو العقرب. عقرب لدغته قاتلة، فاحذر في مجالسك، احذر في صحبتك، انتقي في جلسائك، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي، والناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة من الإبل تضطرب، تهتز، تتقلب، تتلون، تتغير، لكن راحلة من المئة هذه هي التي تمشي بك مشيا آمنا. هذه الواحدة من الرواحل تعطيها سرك، لأن قلوب الأحرار قبور الأسرار. الحر يرد أصله والوجوه خشوم، الناس بوجوههم. في أناس مهما حصل بينك وبينهم من خلاف أو نزاع لا يمكن أن يفشي لك سرا، لا يمكن أن يتكلم عليك. انظروا إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها، كان بينها وبين عائشة شيء من الغيرة النسوية، فلما وقعت حادثة الإفك واستشار النبي أصحابه، شاور زينب ماذا تقولين في عائشة، ماذا تقولين في عائشة؟ قالت يا رسول الله أصون سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خير. ورع، تقوى، مخافة من الله عز وجل، عامل الناس بالذكاء لا بالذكاء، عامل الناس بالتقوى لا تعاملهم بالمكر. قال ابن القيم رحمه الله، وأنعم وأكرم بالحافظ ابن القيم، قال وقد شاهدنا عيانا، وقد شاهدنا عيانا أن من عامل الناس بالمكر، أن من عاش وعامل الناس بالمكر مات بالفقر، سيموت فقيرا في دينه، فقيرا في ماله. واعلم أيها المسلم أنك بمكرك لن تعجز الله سبحانه وتعالى، وأن مكرك وبغيك ونكثك سيعود عليك. ولهذا قال محمد بن كعب القرظي، ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث خصال إذا كانت فيك فإن أثرها عليك: المكر والبغي والنكث. قال الله في المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال في البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال في الغدر والنكث: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. لا تستعمل الذكاء وتظن نفسك أنك أذكى الناس. كان قيس بن سعد بن عبادة من دهاة العرب يقول: لولا هذا الحديث المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس. لولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المكر والخديعة في النار، أي أن أهلا يصير مآلهم إلى النار، لكنت من أمكر الناس. كان من دهاة العرب. لكن هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث أنس، هو الذي أوقف أن يمكر بغيره من أهل الإسلام. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله، خيره وشره وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وأطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، لا تستغربوا ولا تتعجبوا أن يكون في أهل الخير من يمكر ومن يخدع إخوانه من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، فإن القلب إذا امتلأ بالحسد سرى إلى الجسد، وإذا سرى إلى الجسد أعمى البصر والبصيرة. فبعض الناس قد ملئ جسده وقلبه بالحسد فلا يبالي بالعواقب ولا بالنتائج، فالمكر صفة إبليس اللعين الذي خدع أبانا آدم وأمنا حواء. انظروا إلى مكره بالأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أعطى الإيمان أو الأيمان وأعطى اليمين وأقسم بالله إنه لهما لمن الناصحين. فليس كل من حلف لك بالله عز وجل أنه صادق معك وأنه وفي لك. جرب الناس، تفحص في الأخبار، تفحص في المقالات، تفحص في الأحكام الشرعية، لا تخدع بمعسول الكلام. إبليس أقسم بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. المكر يا عباد الله ما سلم منه إخوة يوسف عندما ألقوه في غيابات الجب، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، مكروا بأخيهم الصغير وألقوه في غيابات الجب حتى عاد عليهم كيدهم ومكرهم، ووقفوا أمامه وقال له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وكذلك امرأة العزيز عندما كادت ليوسف عليه السلام فبرأه الله، فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. انظروا إلى العواقب. قال ابن القيم رحمه الله وفي سورة يوسف تنبيه أن كل من كاد غيره كيدا محرما فإن الله جل وعلا يكيده. كل من يكيد لأخيه كيدا محرما فإن الله سيكيد له. اجعل هذا الكلام نصب عينيك أيها المسلم. ومن الكيد والمكر الكبار في هذه الأيام مكر أهل الإلحاد ومكر أهل البدع والأهواء الذين يظهرون أنفسهم بلباس غير لباسهم كالخوارج والروافض الذين يعلنون أنهم حزب الله ويأتون بالآيات على إن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون وهم حزب الشيطان وهم سبابة الصحابة وهم من يطعنون في أمهات المسلمين وهم من يقتلون في أهل الإسلام أكثر من قتلهم في أهل الكفر والشرك والخذلان. شعارات. وعندنا في اليمن ترفع هذه الجماعة الرافضية شعار
1: أنصار الله، أنصار الله ما يطعنون في أبي بكر ولا في عمر ولا يتكلمون في عائشة ولا يقولون إن عمر هو مهندس الانقلابات الخلافة، ولا يطعنون في عثمان ولا يطعنون في الأخيار ولا يفجرون المساجد، أنصار الله لا يقتلون طلاب العلم، أنصار الله لا يتخذون المساجد مقاهي للقات، أنصار الله الذين يقفون عند حدود الله، أنصار الله الذين يزجون بالنساء، الذين يهجرون العاملين، الذين يسمون أهلهم في بلادهم الويلات ويضربون بالبلاستي على القرى والمدن اليمنية ويزعمون أنهم أنصار الله وأولياء الله وقرناء القرآن. أي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الروافض أهل مكر وأهل خداع، فهنا شعارات زائفة ضحكوا بها على أهل الإسلام، ضحكوا بها على بعض السنج من القبائل. تعرفون أن هذا الجيش الذي يملكه هؤلاء الروافض قرابة 80% هم من أصول سنية، 80% من جيشه من أصول سنية، استمالهم بالمال، خدعهم بالشعارات البراقة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، والقتل في أهل اليمن، والتفجير للمساجد في أهل اليمن، والقصف البلاستي في أهل اليمن. هذا ننتبه من هذا الخداع. هؤلاء لو أعطونا الإيمان من التراب للسحاب ما صدقناهم حتى نرى حقائق ذلك على الواقع. هؤلاء يستعملون التقية، التقية من أصول الروافض وهي النفاق في باطنها، يتظاهرون بالكذب ويقولون خالط الناس بأجسادكم وأقوالكم دون قلوبكم وأعمالكم، ويروون عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، والتقية تسعة أعشار الدين. تقية يقول لهم أنتم تسبون الصحابة، يقول أبد، والله ما نسب الصحابة ولا نطعن في أبي بكر ولا نطعن في عمر، يعطونك الأيمان. فيأتي هذا الساذج للأسف، وأسفا لمن كان منتسبا للسنة وهو يمتدح هؤلاء الروافض وهو يرقق من جرائمهم ومن فتنتهم. وأسفا، أين دراستك للعقيدة؟ أين دراستك للتوحيد؟ أين دراستك لأصول الإسلام وقواعد الإيمان؟ لا نغتر بسمتي ولا بليني ولا بخشوع ولا بسجود أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يغرنك خشوع ولا لينه. صاحب البدعة لا يغرك خشوعه ولا صلاته. الخوارج يصومون بالنهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ورحم الله المفضل ابن مهلهل هذا الإمام الكبير عندما قال: لو أن صاحب البدعة إذا جلست إليه حدثك بالبدعة لفررت منه، ولكن يدخل عليك بالسنة، يدخل عليك بالسنة، نحن معكم ونحن في جنبكم ونحن لا نرضى هذا عليكم ونحن. فإياكم يا عباد الله أن تنخدعوا بالشعارات وبالأساليب الماكرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا أشرارنا. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في جبهات اليمن على الروافض المعتدين، اللهم انصرهم في لحج، اللهم انصرهم في باب المندب، اللهم انصرهم في تعز، اللهم انصرهم في الضالع، اللهم انصرهم في البيضاء، اللهم انصرهم في صعدة، اللهم انصرهم في مارب، اللهم انصرهم في الجوف، اللهم انصرهم في حجة، اللهم انصرهم في حرب، اللهم سدد رميهم، اللهم وحش صفوفهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالب بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إن الرافضة قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم اجعل كيدهم في سفال ومكرهم في وبال، اللهم شل أركانهم وزلزل كيانهم وصدع بنيانهم. اللهم عليك بهم ومن معهم ومن تخندق معهم في صفهم يا رب العالمين، فإنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل الأيام المقبلة أيام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. تقدموا بارك الله فيكم إخوانكم في الشمس.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا اعتدنوا حاذوا بين المناكب والأعقاب سد الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

الله أكبر. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذه المكلا صوت حضرموت أخوة الإيمان، كنا وإياكم في إذاعة خارجية نقلنا من خلالها شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المكلا صوت حضرموت، الآن نبقيكم مع رياض الصباطي في ربي سبحانك.

ليلة وصفت للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

لك حمد وصلاه وسنى وجهك في قلبي ضياء وحياه فاسكب النور لقلبي وروي بالسعادة.

0: do كراتين.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء ابو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اضرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كم من قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: انت اللي عليك الدور؟
2: لا يا دكتور، انا قريبك، انا ابن خالتك اللي عشماوي بنجوا المرة اللي فاتت، فاكرني؟
4: افتكرتك، انت المريض اللي رجله كانت وجعاه.
2: انا هو بعينه
4: عشماوي.
2: ايوه انا عاوز عشماوي ده، انا جاي لعشماوي ده.
4: طيب عشماوي
2: دق له جرس، ما هو اللي زي ده ما بيجيش الا بجرس.
4: عندك حق، عشماوي يا عشماوي.
5: ايوه يا دكتور.
4: كنت فين يا عشماوي؟
2: لازم كان معاه حد بيبنجه بنج طبيعي.
5: بالظبط كده يا دكتور.
4: كده يا عشماوي؟ طيب الاستاذ برضه عاوز يتبنج بنج طبيعي.
5: امرك، تعال محترم.
2: هاجي، هي الحكايه فيها هاجي؟ تعال انت، قرب عليا.
4: قرب عليا يا عشماوي.
5: امرك يا دكتور، هنقرب عليك.
2: يلا يا اخويا بنجني.
5: خد
2: ايه البنج الضعيف ده؟
4: شد شويه يا عشماوي، شد شويه.
5: حاضر.
4: خلاص يا عشماوي.
2: البنج ده مش نافع معايا خالص.
4: الله، ايه الحكايه يا عشماوي؟
2: الحكايه انا اللي هقول لحضرتك عليها. انا جاي هنا عشان ابنك حضرتك اولا وعشماوي ثانيا. سياده الدكتور.
4: نعم.
2: خد.
4: اي
2: تلزموا واحده تانيه. سياده الدكتور.
4: نعم.
2: خد.
4: اي اي انا في عرضك، انا في عرضك. اي
2: سامع اللحن الجنائزي بتاع الدكتور؟ اي اي لازم تعزف زيه. خد
4: عشماوي.
2: اخرسوا. لازم تعرفوا ان الطب مهنة انسانية، الرحمة مطلوب فيها، والناس غلابة وجيوبها تعبانة، والما هي يدوب على قد استهلاك الحياة. ولازم تعرفوا ان الطب مهنة انسانية مش

0: على الله يكون الأكل الكتير ده عجبك يا سي شريف.
1: يا سلام، الحقيقة هو ممتاز جدا.
2: أول مرة تعملي أكل هايل بالطريقة دي يا طنط.
0: أعمل إيه بقى، كان لازم أخد كورس طبيخ في الجامعة الأمريكية.
2: هي الجامعة الأمريكية فيها طبيخ يا طنط عواطف؟
0: في أحسن طبيخ تلاقيه هناك، المسبك والمحمر والسوتيه.
2: على كل حال برافو عليك.
0: بقول لكم إيه؟ تشربوا شاي طبعا.
2: أنا بنفسي اللي قايمة أعمل الشاي. هو معقول نتعبك أكتر من كده؟
0: يا أختي تسلمي يا روحي، تسلمي يا حبيبتي.
2: معلقتين سكر مش كده يا شريف؟
1: أيوه.
0: وأنا ثلاثة يا حبيبتي.
2: حاضر.
0: منور يا سي شريف.
1: ده نورك يا ست عواطف.
0: إن شاء الله يخليك. ما قلتليش يا أخويا.
1: أيوه.
0: البتاع اللي اسمه إيه؟ قول معايا ده يا أخويا. اللي اسمه كاراتيه.
1: أيوه الكاراتيه مات.
0: أيوه اسم الله عليك، الكاراتيه. هو عبارة عن إيه بالظبط؟
1: دي شغلانة طويلة قوي يا مدام عواطف، وصعبة كمان.
0: يا أخويا ما فيش حاجة صعبة إلا سعبد ربه تعلمها إزاي. كانت صعبة برضو عليه؟
1: لا، الأستاذ عبد ربه عنده إرادة قوية.
0: يعني هو بس اللي عنده إرادة قوية؟
1: ثم إن اللي دربه ده أحسن وأعظم مدرب كاراتيه في مصر كلها.
0: اسمه إيه ده يا أخوي؟
1: اسمه شلبي الضبع.
0: شلبي الضبع؟
1: أيوة.
0: وفين بقى شلبي الضبع ده؟
1: ده له نادي مخصوص اسمه نادي الضباع.
2: شاي بقى ما حدش منكم حيشرب زيه في حياته.
0: عارفة يا اختي عارفة. اشرب الشاي يا سي شريف، اشرب يا اخويا، اشرب اشرب، ربنا يسعدكم.

0: حضره الاستاذ عبد ربه فين؟
1: موجود يا فندم، حضرتك عاوزه؟
0: لا لا لا لا، الف شكر، مش عاوزه ولا حاجه.
2: لكن انا عاوزك يا سياده المدير.
0: اهلا اهلا اهلا, أهلاً. اتفضل اتفضل يا راجل.
2: ايوه ما انا هتفضل.
0: اي خدمه؟
2: ايوه. الساعه كام دلوقتي؟
0: 9:05.
2: الجرايد دي في مكتبك بتعمل ايه؟
0: عشان اقراها.
2: وما تقراش الجرايد في بيتكم ليه؟
0: ما انت عارف يا استاذ عبد ربه ومفيش وقت.
2: آه.
0: الواحد يا دوب بيصحى من النوم يروح عدم المؤاخذه.
2: ايوه عارف، يروح عدم المؤاخذه ويخرج من عدم المؤاخذه،
0: يحلق عدم المؤاخذه.
2: عارف يحلق عدم المؤاخذه ده،
0: ويا دوب يغير ريقه. أيوة. ويشرب شاي على الماجي.
2: ايوه.
0: وبعدين
2: يلبس، مش كده؟
0: تمام.
2: وعلى ما يكون لبس يكون يا دوب على ميعاد الشغل بالظبط. وحضرتك عارف ان وقت الشغل ما هوش مخصص لقرايه الجرايد.
0: ايوه، بس لازم الواحد يكون على درايه كامله بالاحوال العامه، السياسه، الاقتصاد، المجتمع،
2: الكلمات المتقطعه.
0: يا سلام عليك، انت هايل.
2: وتفضل كل يوم تحل في كلمات متقطعه وانت مولع اللمبه الحمراء. جميل يا فندي يا درملي.
0: ايوه يا استاذ عبد ربه.
2: انت تشوف شغلك كويس، مفيش قرايه جرايد ماذا والا.
0: عارف.
2: ها؟
0: عارف.
2: الإدارة دي اسمها إدارة الإنجازات السريعة، فاهم؟
0: فاهم.
2: طقم الأرشيف يتغير، لازم يكون في ناس كلهم نشاط وحركة، فاهم؟
0: فاهم.
2: ماذا وإلا؟
0: فاهم.
2: ماذا وإلا؟
0: والله فاهم.
2: أنا خارج.
0: مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. آه لو أعرف إيه حصل لك، ما هو لكل داء دواء، وأنت يا عبد رب الكلب دائي. طب عايش ازاي من غير كلمات متقاطعة؟ مين؟ الأستاذ عبد ربه؟
2: آه عبد ربه الكلب، مش كده؟ انت فاكر نهبل؟ أنا سامعك يا اللي ما تعرفش تعيش من غير كلمات متقاطعة. جميل بيه يا درى ملي.
0: أيوة.
2: خد يا أخوي.
0: آه أي
3: آه عبد كراتين.
4: يا عواطف
5: يا اخو،
4: فخدة اللحمه عملت ايه
5: يا اختي؟ ايه عملت؟ حاجات كتير طبعا.
4: والله بس انا عايز اطمن. يعني
5: الكراتيه بقى ده يا معلم تلزمه قوه اراده.
4: لا الاراده موجوده، وان ما كانتش موجوده نوجدها، دي سهله قوي. في ايه تاني؟
5: فيه بقى يا سيدي واحد اسمه يا بنت يا عواطف.
4: لا يا سودة لا تكون نسيتي اسمه.
5: لا يمكن يتنسي اسمه ده، اسمه
4: ايوه. يلا
5: شلب الضبع.
4: شلب الضبع؟
5: اه.
4: يطلع ايه شلب الضبع ده؟
5: عنده نادي يا اخويا اسمه نادي الضباع، وبيعلم فيه الكاراتيه، وهو اللي علم عبد رب.
4: ده كده عال قوي، شلب الضبع ونادي الضباع.
5: اه
4: لا ده كويس قوي. وادي يا حلواني. حلواني.
6: ايوه معلم.
4: اسمع.
6: نعم.
4: خلي رجاله تجهز. أوه. ميخا وكلبز وانت وانا.
5: وانا كمان يا معلم.
4: الله الله يا عواطف، كمان هيتعلم الكاراتيه ولا ايه؟
5: لا بس يا معلم، مش عشان اعرف ادافع عن نفسي وقت اللزوم في المنزل.
4: لا والله عندك حق، ما هو لازم يتأدب جوه المنزل وخارج المنزل.
5: جوه البيت يتأدب ادب شرعي.
4: اه وبره البيت برضه لازم يتأدب ادب عمره ما شاف زيه ابدا. وادي حلواني.
6: ايوه يا معلم.
4: وبالمره تشوف لنا نادي الضباع ده فين عشان نبتدي. والله ايامك قربت يا عبد ربه.

0: اهلا اهلا
1: اهلا،
0: احنا في الخدمة.
1: احنا ان شاء الله كده انا والرجالة بتوعي عاوزين نتعلم كاراتيه.
0: طب والهانم؟
2: ايوه اخوي.
0: لكن ليه عايزين تتعلموا كاراتيه؟
1: او زي ما تقول كده يعني تسالي بدل القعدة على القهوة.
0: وهي الهانم بتقعد على القهوة كمان؟
2: لا يا اخويا، انا بعدي من قدام القهوة بس. لكن بدل قعدة البيت.
0: طيب يا معلم، لو سمحت تجري من هنا لغاية السور اللي هناك.
2: يجري؟
0: هيجري المسافة من هنا للسور 5-6 مرات.
1: ايوة، بس يعني انا صدري تعبان شوية. ده انا طول النهار قاعد على القهوة ماليش شغلة غير شرب الشيشة.
0: انت بتشرب شيشة يا معلم؟
1: وحريف فيها.
0: والرجالة بتوعك برضو طبعا؟
1: طبعا يا سلام، كلهم حريفة كده، كلهم زي.
0: طب وال الهانم؟
2: انا لا يا اخويا، انا عمري ما شربت البتاع اللي اسمها الشيشة دي.
0: يبقى انت الوحيدة اللي ممكن تتعلمي كاراتيه.
2: اسم الله عليك.
0: المعلم ورجالته مش ممكن.
1: ايه ده بقى؟ ليه بقى مش ممكن؟ ليه بقى؟
0: علشان شرب الشيشة يا معلم. قانون الكاراتيه واضح،

0: البس ايه يا دلعتي؟
1: شورت.
0: شورت يعني رجلي هتبان؟ يا عيب الشوم، ادي اللي كان ناقص، انا البس شورت قال ورجلي الشمس تشوفها قطيعه تقطع الكاراتيه واللي عايزين يتعلموه من الستة.
1: وفيها ايه لما تلبسي الشورت؟
0: خرابي الا فيها، فيها كتير يا اخويا، كتير قوي. جوزي.
1: جوزك؟
0: اه
1: جوزك هو موجود يا هانم، خد منه موافقه.
0: لا يا اخويا مش هو ده جوزي. جوزي حاجه تانية، جوزي ولع مش عليلة. جوزي بطل ابطال الكاراتيه.
1: اسمه ايه ده؟
0: سي عبد ربه.
1: عبد ربه؟
0: اه
1: رحنا كلنا في داهيه.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

استمعنا فيما مضى من الوقت إلى يسلم عبد الله الدحي في مشتاق للغيل، وهي من كلمات غالب بعكابة. من الأغنيات نسمع الآن إلى عبد الرحمن الحداد في مهما وصفتك.

0: هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضرتكم موجز الأنباء. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارات بشأن القطاع التربوي بساحل حضرموت. القرار رقم 159 لسنة 2026 قضى بتكليف الأخ حسن سعيد برك الشنيني مدير عام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، كما نص القرار رقم 160 لسنة 2026 بتكليف الأخ سالم عبدالله حسين البار رئيس الشعبة الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وتكليف الأخ أحمد سعيد أحمد عبد الرزاق مديرا لإدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا، كما نصت المادة الثانية من القرارين على أن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وتلقى أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامهما وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذهما. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبدالله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة التنمية على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبدالله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعهد الوطني للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهما أمس، حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وإسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات، مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزبن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاذ فرص التهدئة، مشددة على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. دشنا وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا افتتاح معرض تيك تكنولوجيا إكسبو 2026 الذي يقام برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ويستمر المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء في قاعة علي هود بعباد بمدينة المكلا، متيحا للزوار والمهتمين الاطلاع على ما يقدمه المشاركون من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجية متنوعة. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة الأستاذ عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيون الأستاذ محمد العامري. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجزا الواحدة ظهرا، هذه المكلا صوت حضرموت.
1: إذاعة المكلا تقدم

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبو.

أعزائي المستمعون، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر تراث حضرموت.

أعزائي، تكمن القيمة الحقيقية للتراث المادي في كونه أكثر من مجرد بقايا أثرية صامتة، فهو ذاكرة الأمة النابضة بالحياة وهويتها الثقافية، فهو يمثل مصدرا أساسيا للمعرفة التاريخية، حيث يقدم أدلة ملموسة تساعد المؤرخين وعلماء الآثار على فهم الماضي وتوثيقه بطريقة علمية دقيقة، بعيدا عن الأساطير والروايات غير الموثوقة. فكل نقش على حجر وكل قطعة فخار وكل جدار في حصن أو مبنى قديم يحكي جزءا من قصة أسلافنا، مما يساهم في كتابة صفحات تاريخية متكاملة وموثوقة.

التراث الحضرمي المادي. عقبة جعمة. تعتبر عقبة جعمة من العقبات التاريخية المهمة الخاصة بالجمال، والتي تصل الهضبة الشمالية لوادي حضرموت، خصوصا مناطق آل كثير والقاع وريدة الصيعر والصدارة بوادي حضرموت. وكانت تمر عبر هذه العقبة الجمال المحملة بالسعف وعود العلب، أي أشجار السدر والصخر، إلى الأسواق الرئيسية المشهورة قديما مثل سوق شبام والحوطة والغرفة ومدودة وسيئون. وقد اشتهرت تلك المناطق بتصدير السعف ليتم منه صنع المسارف والمحامل والجفف وغيرها. واشتهرت جعيمة أيضا بتصدير عود العلب أو السدر، والذي يعتبر من أشود أنواع العود على الإطلاق، ويصنع منه الأبواب والسدد الكبيرة والنوافذ التي لا زالت موجودة حتى وقت

تراثيات حضرمية من عادات الولادة في حضرموت. تمتلك حضرموت تراثا إنسانيا وتاريخا يتمثل في عادات وتقاليد في كافة جوانب الحياة، والتي لها طابع خاص وجميل. ومن هذا التراث الحضرمي عادات وتقاليد الولادة، فعندما تحمل المرأة بعد الزواج بمولودها الأول، فمن العادات والتقاليد في حضرموت أن تضع المرأة مولودها الأول في بيت أهلها، وهي عادة لا زالت سارية المفعول. وعلى الزوج أن يأتي ببعض التجهيزات للولادة، مثل فراش للمولود، وهو ما كان يطلق عليه الهندول. ومن عادات الولادة أن تجلس النفاس في بيت أهلها لمدة 40 يوما على سرير وفراش ذو ألوان جذابة، إضافة إلى غطاء تتغطى به النفاس مع منشفة جديدة تضعها النفاس على مخدات الرأس. وأثناء فترة النفاس تأتي النساء من الأهل والأقارب والجيران للمباركة بالمولود الجديد، ويرددن عبارة مبروك الهاتف إذا كان المولود ذكرا، ومبروك الهاتفة إذا كان المولود أنثى. ومن عادات وتقاليد الولادة أيضا زغاريد الولادة لإعلان ولادة المرأة، والزغاريد يحددها جنس المولود، فإذا كان المولود ذكرا تزغرد النساء 3 زغرودات، وإذا كانت بنتا فزغرودتين.

مدن وقرى أثرية وتاريخية حضرمية. في وادي حضرموت توجد عدد من القرى على هضاب متوسطة الارتفاع، وفيها تتجاور الإطلال والمباني القديمة. ومن هذه القرى دمون، موطن الشاعر امرؤ القيس، حيث توجد بقايا منازل كندة وملوكها وشاعرها الجاهلي امرؤ القيس، لتشهد على حقبة زاخرة بالحياة. ودمون أرض زراعية خصبة، وهي البوابة لوادي دوعن الشهير بإنتاج العسل اليمني. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثارات أو الحروب، لموقعها الحصين على تل الجبل. وقد اتسمت المنطقة منذ القدم بأنها كانت مأوى الهاربين من الصراعات القبلية والثارات أو الحروب، لموقعها الحصين على التل الجبلي. ويعود عمر بعض المنازل الطينية في دمون إلى نحو 300 عام. وتحتوي منطقة دمون الواقعة في مدينة الهجرين التاريخية العديد من المعالم الأثرية، وتقع بالقرب من مستوطنة ريبون التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام، ويوجد فيها معبد سين. وقال المؤرخ اليمني المعروف الهمداني أن دمون من حضرموت حمير بحضرموت، وهناك العديد من البعثات الأثرية التي أكدت ارتباط دمون حضرموت بالعصر الجاهلي، كما تعد دمون جزءا من حضارة العمارة الطينية في وادي حضرموت.

حرف تاريخية حضرمية، حرفة طبخ أو تحميص الحمض. أعزائي المستمعون، من المعروف أن الحنظل في حضرموت يعد مروذا تقليديا يقدم في أوقات السمر الحضرمية أو بعد الغداء وجلسات المقيل ومناسبات أخرى مختلفة، حيث يتم تناوله مع الشاي. وعملية طبخ أو تحميص الحنظل تمر عبر مراحل عدة، ومنها عند إحضار الحنظل تبدأ عملية تنقيته من الشوائب، ثم ينقع الحنظل في الماء لمدة يوم كامل، ثم يخلط مع الماء والزيت والملح ويوضع على النار، ثم يجفف ويغلف في أكياس. والمرحلة الأخيرة هي توزيعه في الأسواق. والجدير بالذكر أن هناك سوقا معروفا مشهورا للحنظل، وهو سوق الحنظل في سيئون، ويأتي إلى هذا السوق متسوقين من مختلف مناطق اليمن لشراء الحنظل الذي تتميز به حضرموت عن غيرها من مدن اليمن الأخرى.

وحكايتنا اليوم عن نساء حضرميات عالمات، ومن هؤلاء النساء الشيخة الشريفة الأديبة خديجة بنت الحبيب العلامة علي بن محمد الحبشي. ولدت الشيخة خديجة بسيئون حوالي سنة 1298 هجرية، ونشأت في حجر والدها الإمام، وتأدبت واقتدت به في جميع أحواله، ولاحظها الملاحظة التامة، وذكرها في بعض قصائده مثنيا عليها، ونشأت على حالة عظيمة من التقوى والصلاح، حتى اشتهرت في تلك الديار وذاع فضلها، فكانت لها مكانة جليلة في القلوب، وأصبحت ملاذا لكل طالب ومقصدا لكل زائر. وتزوجت الشيخة خديجة السيد عبد الله بن حسين علوي السقاف، وقال الأستاذ عبد الله صالح الحداد: نشأت في بيت علم، وحظيت برعاية والدها، واكتسبت معارف كثيرة انعكست على نشاطها الأدبي، فنظمت الشعر العامي وفاقت أقرانها من الرجال والنساء. ومن شعر الشريف الأديبة خديجة في ثنايا ديوانها: قال الذي باد ساهر يا عرب طول الليالي، أشياء في القلب مستورة، لو حداري ما بقلبي يا محبيني رثالي، باشكي إلى الواحد المعبود. وتوفيت الأديبة الشريفة خديجة في السادس من ربيع الثاني سنة 1353 هجرية، ورثاها البعض، ومنهم السيد الأديب محمد بن عبد الرحمن السقاف بمرثية طويلة: لعمرك لست معدوم المقالي، بما قد حل بي في كل حالي، بفقد فقيدة الإسلام من قد حباها الله مرتبة الكمال، محدث عن شمائلها وأيقن بأن صفاتها فوق المقال، وأخلاق تبارك من براها وشملها بها أسمى الجمال، فلو كنا النساء كما فقدنا لفضلت النساء على الرجال.

بهذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج غواص في بحر تراث حضرموت. هذه تحيات عمر بامبوع من الإخراج، منى باجبير من الإعداد، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى السفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: قد يضم عدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهة والعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. من جانبه معبر المسؤولون بالوجهة والعيان عن تقديرهم لجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة بما يعزز التكامل بين المحافظات ويسهم في خدمة المواطنين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينة الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبدالله الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشئات الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد براد بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيئون وما تشهده من أعمال التطوير وتأهيل إضافة إلى التوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بنية أو بيئة ملائمة للشباب والرياضيين. ونقل الدكتور الميسري تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العميد ناصر عبد الرب منصور هادي مؤكدا أن المؤسسة تولي محافظة حضرموت اهتماما خاصا ضمن برامجها ومشاريعها التنموية وأن جهودها ستتواصل خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات وفي مقدمتها القطاع الرياضي. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تطلع به من مهام في تنظيم وتطوير العمل الوظيفي، كما ثمن جهود مؤسسة الناصر للتنمية وإسهاماتها في دعم القطاع الرياضي بحضرموت مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية بما يخدم المحافظة وشبابها ويدعم تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مديرياتها. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبدالله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعهد الوطنية للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهما أمس حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وأسهمت في مجال الصحة العامة والوبائيات مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة ووزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. من جانبه استعرض الدكتور بن غوث أهداف الشبكة الإقليمية التي تضم عددا من المعاهد الوطنية للصحة العامة في دول إقليم شرق المتوسط مشيرا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم بناء القدرات وتطوير البرامج الصحية القائمة على الأدلة وتعزيز الاستجابة للتحديات والأوبئة والطوارئ الصحية وأكد بن غوث أن انتخابه لرئاسة الشبكة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور اليمن في منظومة التعاون الصحي الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقا أوسع أمام المعهد الوطني للصحة العامة للتعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه في دول الإقليم وتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاذ فرص التهدئة، مشددة على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن هدف المرحلة الراهنة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وحصول لوحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره وسلامة أراضيه. وأضافت: لم نتخلى عن السلام بل عن وهم سلام يبقي السلاح خارج الدولة، ولا يمكن أن يبقى حق اليمنيين في دولتهم معلقا على إرادة جماعة مسلحة. وأوضحت أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن قرار استعادة الدولة انطلاقا من المسؤولية الدستورية وفق قرارات مجلس الدفاع الوطني، وأن فجر اليمن ليس اسم عملية عسكرية فحسب بل وعد بأن الحرب ستنتهي بدولة، مشيرة إلى أن التفاف القوى السياسية والمجتمعية حول مشروع الدولة وإسناد مؤسساتها وقواتها المسلحة. وأشارت إلى أن الدولة منحت جهود السلام فرص مكاملة، لكن ميليشيا الحوثي قابلتها بمزيد من التحشيد والتصعيد والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وشددت على أن استخدام الدولة للقوة وسيلة لحماية المواطنين وإنفاذ القانون وليس بديلا عن السياسة، وأن الدبلوماسية تتواكب هذه الجهود بحشد الإسناد السياسي والإنساني ورفض التعامل مع الميليشيات بوصفها سلطة موازية للدولة. وثمنت وزيرة الخارجية الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي، مؤكدة أن التنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وثيق ومتواصل، وتحكمه شركة استراتيجية، وهدف مشترك هو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. نشن وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا افتتاح معرض تيك تكنولوجيا اكسبو 2026 الذي يقام برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. ويأتي إقامة المعرض بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وفرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وتنفيذ شركة المنى للتجارة والخدمات المحدودة في إطار دعم قطاع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتعريف بالحلول والتقنيات الحديثة. ويستمر المعرض خلال الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر تشرين الأول 2026 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء في قاعة علي هود بعبات بمدينة المكلا، متيحا للزوار والمهتمين على الاطلاع على ما يقدمه المشاركون من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجية متنوعة. وعقب التدشين اطلع الوكيل الكثيري على أجنحة المعرض ومحتوياته مستمعا إلى شرح حول طبيعة المشاركات وأبرز المنتجات والخدمات التقنية المعروضة، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالتكنولوجيا وتشجيع المبادرات والأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار. حضر التدشين مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عماد المشجري ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون محمد العامري. وصعد لقاء عدد من الجهود والمبادرات التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في المجالات التنموية والاجتماعية، مما يسهم في الاستفادة من قدراتها وكفاءتها وتعزيز حضورها في المجتمع. وأكدت الوكيلة الحضرمي أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بما يعزز من فرص المرأة في المشاركة الفاعلة، ويدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكينها وتأهيلها، مشيدة بما تبذله السلطة المحلية بمديرية سئون من جهود في هذا الجانب. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المقترحات والآليات الكفيلة بتطوير برامج ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها على مستوى المديرية. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضرتكم نشرة أخبار الجمعة. لكم في ختام جميل التحايا معنا من إذاعة الأخبار شكري مرسال، من الرقابة الرئيسة في البث المباشر هنا من الاستديو مخرج فترة الجمعة عبد الحكيم هزاع. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
0: هذه المكلة صوت حضرموت في 8:25 سنقدم لحضرتكم حلقة من برنامج بريد المستمعين. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع كرم مرسال، اذكرونا يا هلواتي عمر.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، يقول عبقري أغنيتنا الحضرمي الراحل حسين أبو بكر المحضار يرحمه الله في إحدى خالدات غنائياته الكثيرة والجمة، يقول:
2: وين صندوق الكتب والطوابع؟ عندي رسالة بدم القلب مطبوعة، قلت للمحبوب فيها وقائع، وشرحت له كيف كان الحب ووقوعه والمجالس والمجامع بين هاتيك المرابع، أيام ما كانت الأحباب مجموعة، شوق في قلبي ولوعة.
3: ما أجمله من كلام عذب رائع، وكأننا بالمحضار في هذه الرائعة الغنائية أصدقاء وصديقات البريد، وكأننا به يرحمه الله يتحدث لمن يحب مشتاقا إليه بانتظار اللقاء على أحر من الجمر، يتحدث بلسان حالنا إليكم معبرا عن اشتياقنا باللقاء بكم على أحر من الجمر بانتظار حدوثه.
2: نعم أصدقاء وصديقات البريد، صدقت أروى فيما قالت من جم اشتياقنا للقاء بكم وكثير حر جمر انتظارنا له عند كل يوم جمعة من أيام أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى في هذه الحياة الفانية.
3: فتحية وسلاما وأهلا بكم أصدقاء وصديقات البريد.
2: تحية وسلامة ومرحبا بكم أصدقاء وصديقات البريد،
3: وجمعة مباركة،
2: جمعة طيبة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديق برنامجنا الدائم فائز عبد الله بن حمدين، يقول:
1: يحكى أن ستالين كان جالسا في مكتبه يدخن، فدخل عليه سكرتيره قائلا:
0: وهناك رجل على الباب يقول أنه يعرف المستقبل.
1: فأجابه ستالين يقول:
0: اعدموه، فلو كان هذا المحتال يعرف المستقبل ما أتى للموت بقدميه.
1: ثم بعد ذلك يختتم صديق برنامجنا الدائم أبو عبد الله فائز بن حمدين مساهمته هذه، يقول:
0: وبهذا التصرف قام ستالين بالقضاء الجذري على منابع السحر والجهلة حتى لا يصبحوا رموزا تقدس وتبجل.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: صديقتا برنامجنا الدائمتان من مدينة الشحر نوال وابتسام تستهلان مساهمتهن لهذا الأسبوع متسائلتان تقولان:
0: ما هي خماسيات القرآن الكريم السبع؟
1: ثم تجيبان نوال وابتسام على تساؤلهن هذا قائلتان:
0: لتسهيل معرفة بدايات السور في القرآن الكريم ومن دقة القرآن الكريم تلك الخماسيات التي تشمل الفئات السبع التالية في افتتاحيات السور.
1: والفئة الأولى خمس سور مفتتحة بالتحميد، هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وكلها مكية.
0: والفئة الثانية خمس سور مفتتحة بالتسبيح، وهي الحديث والحشر والصف والجمعة والتغابن، وكلها مدنية.
1: والفئة الثالثة، والحديث هنا ما يزال على لسان صديقتينا من مدينة الشحر نوال وابتسام، الفئة الثالثة خمس سور مفتتحة بألف لام راء، وهي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، وكلها مكية.
0: أما الفئة الرابعة خمس سور مفتتحة بالنداء، وهي النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة، وكلها مدنية.
1: والفئة الخامسة خمس سور مفتتحة بنداء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر، وكلها مدنية.
0: الفئة السادسة خمس سور مفتتحة بالاستفهام، وهي الإنسان والغاشية والانشراح والفيل والماعون، وكلها مكية.
1: والفئة السابعة والأخيرة خمس سور مفتتحة بالأمر قل، وهي الجن والكافرون والإخلاص والفلق والناس، وكلها مكية.
0: وتختتمان صديقتا برنامجنا الدائمتان من مدينة الشحر نوال وابتسام مساهمتهن هذه، داعيتان لأنفسهن ولنا ولكم أصدقاء وصديقات ومستمعو ومستمعات البريد، تقولان:
1: اللهم ارزقنا حفظ كتابك العزيز المنزل وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، آمين يا رب العالمين. يا أم

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: صديق برنامجنا من حي الحارة مصطفى أحمد يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
1: لا تحاول الوصول إلى إنسان لا يريد الوصول إليك،
0: ولا تحارب العالم من أجل شخص لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك.
1: ومن لا يجد لك وقتا لا تجد أنت له وقتا لديك أو مكانا.
0: ولا تعطي مشاعرك بإسراف، فربما تهدر كرامتك وأنت لا تعلم.
1: ولا تثق كثيرا ولا تحب كثيرا، لأن كثيرا قد يؤذيك كثيرا.
0: ثم يقول صديق برنامجنا مصطفى أحمد في سياق مساهمته لهذا الأسبوع،
1: يقول ألبرت شفايتزر: أحيانا يطفئ المرء نورا في حياة شخص آخر ثم لا يدرك إلا بعد فوات الأوان كم كان ذلك النور ضروريا له.
0: وتقول الشاعرة النمساوية كريستين لافلان: حين أصلي لا أطلب شيئا محددا، أنا فقط أضع ألمي أمام الله كشيء لا أعرف ماذا أفعل به.
1: ثم يختتم من حي الحارة بالمكلا صديق برنامجنا الدائم المثابر مصطفى أحمد مساهمته لهذا الأسبوع بهذا المقتطف المختار من كتاب فلسفة الحضارة الذي صدر عام 1923 ميلادية. يقول صديقنا مصطفى:
0: الوردة التي تستطيبها حاسة الشم لرائحتها الزكية ويروق للنظر منظرها البهيج هي تلك الوردة التي تبعث بتلاتها الندية الرقيقة إحساسا لطيفا في النفس لدى ملامستها.
1: وهي وردة معقدة وبسيطة في نفس الوقت، ولكن مظهرها البسيط ورائحتها الطيبة هما ما يهم الناس أولا وأخيرا.
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: هذا الأسبوع من حي أكتوبر بالمكلة
1: ينضم إلى دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين صديقنا الجديد عامر فهد السومحي، حيث حمل ساعي البريد إلينا مساهمة عربون صداقته للبرنامج موسوما بي: كما عرفته عن كثب وعشت وتعايشت معه عن قرب مبدعا وإنسانا.
0: وفي التفاصيل يقول صديق برنامجنا الجديد من حي أكتوبر بالمكلة عامر فهد السومحي يقول:
1: الفنان القدير والشاعر المرهف والإنسان الخلوق أبو صالح محمد صالح بن حميد أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، حينما أراده الله أن يكون فنانا مطربا كبيرا قديرا منحه عدة الفنان المطرب من الصوت الغنائي العذب الشجي الذي يشنف الآذان ويحلق بالسامعين في فضاءات الطرب الحضرمي واليمني والعربي الأصيل.
0: وحينما أراده الله أن يكون شاعرا
1: يحلق بالسامعين في فضاءات الطرب الحضرمي واليمني والعربي الأصيل.
0: وحينما أراده الله أن يكون شاعرا مبدعا متمكنا منحه عدة الشاعر من الشعور الفياض والإحساس المرهف والعاطفة الجياشة.
1: فجاء كما يقول صديق برنامجنا الجديد من حي أكتوبر بالمكلا أبو فهد عامر السومحي: جاء ملء السمع والبصر وملء المجتمع والذات فنانا مطربا عذبا شجيا وشاعرا متفردا متمكنا مرهفا.
0: ويستطرد صديق برنامجنا الجديد عامر فهد السومحي في سياق مساهمة عربون صداقته للبرنامج متحدثا عن محمد صالح بن حميد كما عرفه عن كثب وعاش وتعايش معه عن قرب مبدعا وإنسانا. يقول أبو فهد:
1: وحينما تقترب من محمد صالح بن حميد إنسانا تجده إنسانا خلوقا طيب القلب دمث المعشر صادق النية نقي السريرة صادق القول والفعل، قلما يجود الزمان بمثله إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معاني الإنسانية.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديق برنامجنا الجديد من المكلا حي أكتوبر عامر فهد السومحي مساهمة عربون صداقته للبرنامج عن محمد صالح بن حميد المبدع والإنسان. يقول أبو فهد:
1: ذلكم هو أبو صالح محمد صالح بن حميد كما عرفته عن كثب وعشت وتعايشت معه عن قرب، فنانا مطربا عذبا شجيا وشاعرا مرهفا مبدعا وإنسانا خلوقا.
0: ذلكم هو أبو صالح، محمد صالح بن حميد، كما شاءت الأقدار أن تجمع بيننا وتصهر قلبينا في بوتقة المحبة الخالصة والصداقة الصادقة، حتى كوننا الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
1: أما نحن يا صديق برنامجنا الجديد من أكتوبر بالخيصة مكلانا عامر فهد السومحي، فلا يسعنا إلا أن نقول لك مرحبا بك يا أبا فهد عامر السومحي، صديقا جديدا لبريد المستمعين. نزلت على البرنامج أهلا وحللت سهلا.
0: وإليك يا عامر ولكل أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين، نقدم هذا المسمع الغنائي للفنان المطرب المبدع والشاعر المتمكن المرهف والإنسان الخلوق دائما محمد صالح بن حميد أطال الله عمره، رافلا بثوب الصحة والعافية، آملين معه لكم مقدما استماعا طيبا شيقا.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين،
0: عنواننا
1: المكلة
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلة،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتساب رقم
0: 7774459996.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: على المحبة التقينا،
0: وعلى المحبة نفترق،
1: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
0: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
1: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج.
0: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
1: أروى محمد بايزيد من التقديم.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حقا صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوة الإيمان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت. موت

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
1: ومن الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
0: لكن من هم أبرز كما قلت أبرز ال الزوار للمنتدى؟
1: أبرزهم يعني المراقبين على هذا يعني كان معي أحمد برعود، معي السيد أحمد باوضان، وأيضا أبو داود جمعان محروس، جمع كبير ما تقدر تحصيه يعني، مسجلين موثقين يعني في ال، وأيضا الفقرة الغنائية هذه موجودة.
0: من كان الفنان في ذاك الوقت للمنتدى؟
1: سالم الدخن، سالم الدخن، محمد سالم بحمران، ومفتاح سبيت كندارة الأساسي، ومحمد سالم بحمران أيضا أساسي في
0: مرسال ما يجي
1: أي مرسالة الظهر يعني. شفت
0: ما يشرف المنتدى بالحضور
1: مع أنه علاقتنا أبو حميمة، وكان يعني برنامجه ملآن وفي سفريات متواصلة، كان يعني بصراحة نجم في اللقاءات الفنية هكذا، المقايل المخادر، وكان عبد الله مخري أيضا يعني يزورنا. احنا
0: عبد المعين
1: هذا عبد النعيم، هذا اكثر واحد يعني متواجد يعني.
0: طالما انه السيد عبد المعين ياتيكم اكيد المحضر زاركم في المنتدى في السبعينيات،
1: بس ماشي معنا مكان كل يوم نترقى في المكان، نحن نزوره نحن نزوره. فنحن كنا في الفتره هذه يعني بالكاد واحد يستقبلك هذا المده اسبوعين او ثلاث اسابيع، بعدين يضيق منك تقوم تدور لك على مكان آخر. استأجرنا مثلا يعني، في بعدين توفرت عندنا شوية نقود هكذا، استأجرنا في بيت بن كوير هذا اللي مسجد عمر اللي في محلات من خاشن شوية، هذا اللي قالوا يعني إزعاج، نحن نحترم الوقت، نحترم الأذان، نوقف وقت الصلاة يعني زي ما تقول مش متحدين يعني. فيضيقوا هكذا يقول لك يا أخي أزعجتوا نحن وهكذا. انتقلنا هذا إلى جمعية حضرموت أتذكر يعني في الشرق يعني.
0: في حديثا يعني بعد الوحدة،
1: بعد الوحدة
0: أنا قصدي أن قبل الوحدة
1: قبل الوحدة كنا نتلقى في المنازل، في المنازل يعني. ف عند سعيد، سعيد مبارك بهياش في رأس الجبل عندنا في بجع عمان هذا يعني، افتح بيته يظهر المفتاح هذا فتحوا بيتهم هذه، وبعدين كل عضو هذه أحيانا ياخذ له ليلة في ال، ف يعني الناس تزداد العدد يكبر
0: والمنتدى يحقق شهرة أكثر،
1: يحقق شهرة. وعندنا هلا في بداية التحضير، فمع بروز الحياة النيابية المتواضعة في حضرموت يعني فكرنا يعني ظهرت الأحزاب يعني تعددت كثير. استعنا هكذا إنه قلنا بعد في كل شهر يعني استضيف احنا حزب، كل الاحزاب درنا عليها، اخذ مننا وقت على ما رتبنا اوضاعنا، على ما تهيئنا الى، على ما يعني سعينا ان احنا نحصل مكان واحد ثابت يعني. فلهذا كنا احنا نزور الاستاذ الشاعر رحمه الله حسين بوكر المحضار، وكان يصحبنا احنا في جم فترات خالد عبد العزيز بدر بن عقيل واعضاء المنتدى يعني.
0: لكم عادة جميلة في المنتدى ربما يعني أخذت من السبعينيات في زيارة الكبار المهتمين ومن سواء كانوا مثقفين
1: ومتقاعدين والمبدعين
0: والمتقاعدين من الموظفين الحكومة نعم السابقين يعني.
1: هذا تقليد نعم يعني وجدناه لل هذه الوجوه النيرة يعني خدمة البلاد، و نعطيه المشعار بس هو ضيق هكذا مشان ما عاد نكلفهم كثير يعني بال يعني نحدد برنامج يعني نبلغ أصحابنا هذا على أساس اليوم بنزور يعني في حي السلام يعني ثلاث بيوت الليلة الثانية هذه في حي شهيد ما أتذكر ما أتركنا حد قط يعني ما أتذكر يعني التربويين والإداريين والمبدعين والشعراء والفنانات وصلنا هذا إلى الخالة فاطمة منصور الحباني زرناها

0: المغنيين والشعراء والملحنين والمبدعين، فكان الشهر كله يعني خلية نحل في فيها أنواع من الطيب الخاطر، وفيها أنواع من الجبر، وفيها أنواع من الذكرى، وفيها ونصور معهم هكذا يعني الكاميرا ملأت والصور كثر والمكان ما عاد استوعب يعني، فكان يعني نستفيد منهم. أنا قلت التجربة هذه تذكرت هذا ونحن في المدرسة الابتدائية، يعني إدارة المدرسة هذا كانت ترتب زيارات صباحية للدوائر، فنحن هذا يعني التقليد هذا نقلناه من هذه التجربة الطيبة هذه، نروح عند هذا المتقاعد الذي بقي في البيت هكذا نحاوره في عمله ونتعرف على مصاعبه ومتاعبه وبعض المشاريع، وكان يرتاح نفسيا هكذا في المقاولين التجار العيان المقادمة. ما أتذكر نحن إلا إذا كانوا نسينا حد عفوا هكذا من غير قصدين.
1: لديك اهتمام مبكرة في الشاعر باحريز، ولك تحفظ
0: جاري
1: الأشعار
0: جاري هذا الشاعر باحريز،
1: وكتبت عنه الكثير. يعني من هو باحريز؟
0: هذا شاعر يعني من الأسماء ما يقولون شاعر يعني عظيم.
1: كيف تصفه؟
0: أصفه أنه شاعر يعني زمانه.
1: قابلته عدة مقابلات
0: جدا، آخر مقابلة بالفيديو يعني في منزله.
1: كانت أول مقابلة لك؟
0: لا لا لا لا, لا.
1: أول مقابلة لك كان كم؟
0: كل يوم مقابلنا بيته بجنب بيتي
1: يعني. بدأت تمام باب السبعينات
0: يعني أي من السبعينات يعني، وكنا نساعد يعني مدارة الشبواني يعني أحيانا هذا نسري مرة ونعود مرة، عند العودة يسحبني هذا يعني، وعند السرية هذه يقول خلاص أقدم يعني أنا بالحق يعني. أقول بنسري مرة يعني ترى شو وقت، نقول له ساعة تسعة ما يحب حد يرافقه في هذه اللحظة، ولكن في العودة عاد اليد باليد يعني ماسكه هكذا، مش يعني رجل كبير في السن وهكذا سعوديا نوصله إلى البيت يعني. ف هذه اللحظة وقت لحظة خروج من البيت ويخرج طبعا لوحده ويظهر لي أنا في هذيك اللحظات هذه يحضر يبدو هكذا يعني.
1: تأتي الحليلة
0: ايه، ويكون ملاصق بالجدار، يصير ملاصق بالجدار يعني في فهو شاعر لا يقرأ ولا يكتب. لكن يوم سألته أنا يعني كيف أنت يعني تتناقض في كلامك، تقول يعني ولدي ما لقى خير، دخلنا في العلم هبت ومعال بد الوقت ما يربوا عيال الغايبين، كيف أنت معنا أنك دخلت المدرسة يعني، يعني دخلنا في العلم يعني العلم المدرسة يعني الكتاتيب اللي كانت هذه منتشرة في. قال لي نعم، لكني ما بطيت، أنا خدت حوالي إلا يا شهر يا شهرين. ليش؟ قال عجزت أمي عن دفع الرسوم حق الخميس، أعتقد أنه كل خميس شيء رسوم هكذا يعني لصاحب العلماء يعني. فقال لي ما قدرت يعني أمي تأمن هذا. وين والدك؟ قال والدي سافر السواحل وجاء مسكين مصاب بمرض هكذا وأعتزله. فما غادر بقي هو يعني في العريش اللي كان الكسح هذا، في هذه أمه تكسح حالي.
2: يا أبو حسين المشترى الباع على الباحرين، يا أبو حسين
3: المشترى
2: من شعب غروبه بسحب البير وبسحب الغروب.
0: يقول محمد علي يسر أنه سمعنا من طبعا الحارة هذه يسمونها هذه حارة طبقة المساكين من مسجد النور باتجاه الغرب. هذا سكانها هذه من طبقة المساكين. الجانب من الشارع هذا حق مسجد النور إلى السيلة هذا يسمونه القرار يعني التجار المسورين الأعيان وهكذا. فيقول أنه سمعنا من والدي وهذا الكلام سمعته من أكثر من
1: والد محمد علي يسر
0: ومن آل بانوبي ومن آل البايعشوت والحارة كلها هذه موجودة يعني هذه من هذه طبقة الصيادين. يقول أنه تنبى الشاعر جده وأخبر بنته على أساس أنه يعني حضر زيارة حق العطاس في الشهر وحصل له موقف في أواخر عهد الأمير عمر بن صلاح الكسادي. هو طلب القعيطي هذا اهتم بزيارة العطاس في أول عام من استيلاؤه على المدينة ويبدو لي أنه تلقى نصيحة من أهالي الشهر هذا أنه هذه الزيارة يعني كبيرة ولها شهرة وارتادها يعني أعداد كبيرة من الزوار ويجب الاهتمام بها من جانب الدولة فعلي حولها إلى مهرجان واستقدم شعار كثير من الداخل والساحل يعني كانوا في المكلة هذه الشاعر سعيد هذه موجود أعتقد
1: لأيام من دولة كسادية
0: عهد نتكلم عن عهد عمر بن صلاح الأخير آخر نجيب نفاه الإنجليز من في حسم القضية بينه وبين القعيطي. فراح هذا سالم باع بيت كسح إلى الشهر يعني ليشارك. الشعر الرسمي كان ذلك اليوم كما قيل لي سعيد هادي الصندوري وشعره من الغيل قدموا إلى الشهر. فكانت الزيارة يعني في هذا العام ملفتة للانتباه هكذا بتعدد نشاطها وفرحها ورقصاتها يعني في العهد القعيطي الأول. فحصل له موقف محرج فاستقبله شاعر البريك ويقول ألا يا شاعر نبغى دار سمعون نبغى دار ولكن يغلبوا أهل الطيالات. بيت فيه استفزاز الشاعر سالم بعبيد اللي جاء يحضر. فبادروا هذا الشاعر اسمه سعيد عمر بن بريك ويقول له ألا يا بدر نبغى دار سمعون ولكن يغلبوا أهل الطيالات وذاك الكبش اللي في الحصن مرصون يدبحون عولح للضيافات. موقف صعب يعني على يتكلم الشاعر الآن هذا على المكلة وعلى أميرها الكسادي. فبادروا يعني قال الناس عرقت قال من ركبي قال يقول له هري يا أبو عمر في سوق سمعون هري بالظاهرة كب الغبيات أنا فهل العنف ما بطرح الهون يبلغ بالثمن مول الريالات طلبتونا وعادكم بطلبون وعادها باتجي أطيب نيات نهار الشف أنتم ما تذكرون سقاكم بو عمر بهل القوالات ونداحن وبدحن كل مدحون وعندي اللي يشلون الثقالات. يعني هذا الموقف جاء يخبر ابنته وأنه بيقول لها أنه بيتيبين ولاد هذا بيخلفنا في الشهر أو كده هذا بحريز كده مولود طفل رضيع ذلك اليوم. فعجبوا السلاطين هذا عبد الله بن عمر القعيطي ومن أخوانه الموجودين في هذا واعتبروه هذا شاعر يعني أمين ما نافق ما شاف يعني دافع عن مكلاه وعن نجيب ولا بتيبين ولا أنه بيطلع شاعر أنا عرفهم على جيراننا في الحارة لكن أنت بتيبين ولد الولد هذا بقى على موقف في يوم دخوله في هذا اللي تعرضت له انا بيتعرض له في ورحت هذا المقول اشتهرت في بين الناس وخاصه في حافه الحاره يعني ان خرجت من المعلومه هذا من عريش الكسح فدار الحول هكذا وكبر الشعر الشعر
1: الحريز
0: بحريز هذه ودخل المداره وتعرض لنفس الموقف اللي روته والدته لانك يعني بتعرضك يعني كما قال جدك الى موقف صعب فاثبت يعني وادعي ربك وحافظ على صلاتك وهكذا يعني في اول ليله كان يعني قد حضر في زواج عوض عبد الله بن دهري كما قال لي متى هذا قال هذا مرور 40 يوما على وفاة الشاعر حسين بن حامد بن حضار فنفس الحدث الموقف هذا حصل له فهو رتب مع الشعراء في ذلك اليوم صباحا يعني على أساس أنه شارك شونا في زواج ولأول مرة في السن في سن 18 قلت له كم عمرك قال لي أكذب بين 18-20 يعني ليش تخصصت هذا اللي قال هذا عوض بن دهري صديقي ومغني في العريش الكسح فدار الحول هكذا وكبر الشعر الشعر
1: الحريز
0: بحريز هذه ودخل المدارة وتعرض لنفس الموقف اللي روته والدته لأنك يعني بتعرضك يعني كما قال جدك إلى موقف صعب فاثبت يعني وادعي ربك وحافظ على صلاتك وهكذا يعني في أول ليلة كان يعني قد حضر في زواج عوض عبد الله بن دهري كما قال لي متى هذا قال هذا مرور 40 يوما على وفاة الشاعر حسين بن حامد بن حضار فنفس الحدث الموقف هذا حصل له فهو رتب مع الشعراء في ذلك اليوم صباحا يعني على أساس أنه شارك شونا في زواج ولأول مرة في السن في سن 18 قلت له كم عمرك قال لي أكذب بين 18-20 يعني ليش تخصصت هذا اللي قال هذا عوض بن دهري صديقي ومغني في رقصة الشبواني فأردت أن أجبره فتعرض لهذا الموقف يعني في هذا اليوم في مرسوم سلطاني صدر بتنصيب السيد أبو بكر بن حسين بن حامد المحضار وزيرا خلف الوالده هذه قال لحظة فكت علي لأن الناس كلها تستمع إلى المرسوم هكذا بساط وأنا هكذا يعني كنت أغادر لأنه أيضا المغنين قال المغنين قال مساقر سالم بن شامخ صالح دحي صالح دحي قال في سني كان يعني هذا فحصل أكاس تقع هذا اللي حن بين المغني والشعراء فصعب عليه قال البناء يعني في لكن اعترضني قال الشاعر أحمد بكير كان حاضرا ذلك اليوم الشاعر عمر عوض باهرس مقدم طبقة المساكين وأردوني هكذا على أساس أن أواصل يعني وأدعي ربي إن شاء الله بتوفق يعني فكانت ليلة عصيبة فمر الحدث هكذا وكيف يعني علاقتك بالمغنيين قال المغنيين يعني هذه تقع هذه الحوادث هذا تحصل يعني طبيعية يعني في اليوم الثاني هذا خلاص أنا مسامح وأكده نعتبر الأمور يعني فتقاوز الامتحان ذلك اليوم. ما أتذكر هذا البيت اللي تصحه يقول إنشي مناشير يا بولو بيت من حق سيد هادي لي بني عليه. سيد هادي شعر المكلة، شعر حكيم معروف، سيد هادي صندوري. ف أخذ وقت يفكر يدعي وهكذا في الماء، وانطلق ويقول يا رب أنا سالك بحق عمة وطاء سين ميم، وما قرأ كاتب الورقة وعنوانها. أيضا وما هبت العليا وريح النسيم، أيضا وما تدت الأشهر وأيامها، وبعد صلوا على جد الحسن جيم ميم، هو لا طلب الشفاعة للعرب زافع. غني يا بن دحي كل يا نعيم النعيم، الحارة السعد زانت ومفتح بابها، جاها ولد صالح يفهم المعنى وعظموها صميم في ستوبها، وانت قل لي صدق في زنابها، وما روية الأرض وأسبالها، وانت قال حوالي 16 بيت وتجاوزت الامتحان في ذلك اليوم، يعني كما تربى جدي في هذا. بس وأخذ شق طريقه هذا بسرعة فائقة هكذا، وأن احترموها يعني زملائه يعني بأمانة. في إحسان تحصل مناقصات بين هذا الشاعر وهذا المطبات، لكنها يتجاوزها وتكون أمور عادية. في الجولة جولة أحدث فيها بحريز يعني عاشق حارته هكذا، يعني يعتبر الوطن هذا من خلال الحارة، من خلال هذا موقع سكنه هكذا. فيقول في بيته يقول يعني في حبه الكبير لحارته، بارك الله في أصحابي اللي لقوه طاسه وهاجر، اللي لقوه زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب، معنا مش كل يوم نشبواني في هذا المكان هذا. بارك الله في أصحابي اللي لقوه طاسه وهاجر، اللي لقوه زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب، أزعجوا الشيخ يعقوب هذا المدفون. وبعد 50 عام هكذا من هذا البيت قال السلا ودعتك الله، علقوا طاسه وهاجر، قلت قناع قلبي تقنع غير من المسجد إلى الدار، خلاص معني ما عادش قادر على طاها هكذا، وترك الشعر هذا وتوجه إلى بيت الله. دائما كثير التواجد في مسجد عمر يعني منفرد كذا.
2: يا ميري الماء في السوادي والنسم في الحنجرة، أنت المسكن والمحرك وانت مفار يا والنسان في الحنجرة، انت المسكن والمحرك وانت قفال والخير في خدلتك يا رب، والنسان النسر يا ابا الكرم يا غافل يا غافل الزلة وستار.
3: الى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على امل ان نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان. إنتاج إذاعة

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزي النحلة
3: لا لا لا لا لا
2: إذ رفع الفتلة
3: لا لا لا لا لا
2: وما أزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة
3: لا لا لا لا لا
2: يعجنها قرطة
3: لا لا لا لا لا
2: وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: في الهوى طايحين كمل كمل قول حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: انت اللي عليك الدور؟
5: لا يا دكتور، انا قريبك، انا ابن خالتك اللي عشماوي بنجوا المره اللي فاتت، فاكرني؟
4: افتكرتك، انت المريض اللي رجله كانت وجعاه.
5: انا هو بعينه
4: عشماوي. عشماوي؟
5: ايوه، انا عاوز عشماوي ده، انا جاي لعشماوي ده.
4: طيب عشماوي
5: دقوا له جرس، ما هو اللي زي ده ما بيجيش الا بجرس.
4: عندك حق، عشماوي يا عشماوي.
6: يا دكتور
4: كنت فين يا عشماوي؟
5: لازم كان معاه حد بيبنجه بنج طبيعي.
7: بالظبط كده يا دكتور.
4: كده يا عشماوي؟ طيب الاستاذ برضو عاوز يتبنج بنج طبيعي.
7: امرك، تعال يا محترم.
5: هاجي، هي الحكايه فيها هاجي؟ تعال انت، قرب عليا.
4: قرب عليا يا عشماوي.
7: امرك يا دكتور، هنقرب عليه.
5: يلا يا اخويا بنجني.
7: خد
5: ايه البنج الضعيف ده؟
4: شد شوية يا عشماوي، شد شوية.
7: حاضر.
4: خلاص يا عشماوي.
5: البنج ده مش نافع معايا خالص.
4: الله، ايه الحكاية يا عشماوي؟
5: الحكاية انا اللي هقول لحضرتك عليها. انا جاي هنا عشان ابنك حضرتك اولا وعشماوي ثانيا. سيادة الدكتور.
4: نعم.
5: خد.
4: اي
5: تلزموا واحدة تانية. سيادة الدكتور.
4: نعم.
5: خد.
4: اي اي انا في عرضك، انا في عرضك.
5: اي سامع اللحن الجنائزي بتاع الدكتور؟ اي اي لازم تعزف زيه.
4: خد اعزف يا عشماوي.
5: اخرسوا. لازم تعرفوا ان الطب مهنة انسانية، الرحمة مطلوب فيها، والناس غلابة وجيوبها تعبانة، والما هي يدوب على قد استهلاك الحياة. ولازم تعرفوا ان الطب مهنة انسانية مش

0: على الله يكون الأكل الكتير ده عجبك يا سي شريف.
1: يا سلام، الحقيقة هو ممتاز جدا.
2: أول مرة تعملي أكل هايل بالطريقة دي يا طنط.
0: أعمل إيه بقى، كان لازم أخد كورس طبيخ في الجامعة الأمريكية.
2: هي الجامعة الأمريكية فيها طبيخ يا طنط عواطف؟
0: في أحسن طبيخ تلاقيه هناك، المسبك والمحمر والسوتيه.
2: على كل حال برافو عليك.
0: بقول لكم إيه؟ تشربوا شاي طبعا.
2: أنا بنفسي اللي قايمة أعمل الشاي. هو معقول نتعبك أكتر من كده؟
0: يا أختي تسلمي يا روحي، تسلمي يا حبيبتي.
2: معلقتين سكر مش كده يا شريف؟
1: أيوه.
0: وأنا ثلاثة يا حبيبتي.
2: حاضر.
0: منور يا سي شريف.
1: ده نورك يا ست عواطف.
0: إن شاء الله خليك. ما قلتليش يا أخويا.
1: أيوه.
0: البتاع اللي اسمه إيه؟ قول معايا ده يا أخويا، اللي اسمه كاراتيه.
1: أيوه الكاراتيه. مال
0: أيوه اسمه اللي عليك الكاراتيه، هو عبارة عن إيه بالظبط؟
1: دي شغلانة طويلة قوي يا مدام عواطف، وصعبة كمان.
0: يا أخويا ما فيش حاجة صعبة إلا سعبد ربه تعلمها إزاي. كانت صعبة برضو عليه؟
1: لا، الأستاذ عبد ربه عنده إرادة قوية.
0: يعني هو بس اللي عنده إرادة قوية؟
1: ثم إن اللي دربه ده أحسن وأعظم مدرب كاراتيه في مصر كلها.
0: اسمه إيه ده يا أخوي؟
1: اسمه شلبي الضبع.
0: شلبي الضبع؟
1: أيوة.
0: وفين بقى شلبي الضبع ده؟
1: ده له نادي مخصوص اسمه نادي الضباع.
2: شاي بقى، ما حدش منكم حيشرب زيه في حياته.
0: عارفة يا اختي عارفة. اشرب الشاي يا سي شريف، اشرب يا اخويا، اشرب اشرب، ربنا يسعدكم.

0: جاهزة سلوى؟ سلوى
1: أفندم يا أستاذ جميل.
0: حضرة الأستاذ عبد ربه فين؟
1: موجود يا فندم، حضرتك عاوزه؟
0: لا لا لا لا، ألف شكر، مش عاوزه ولا حاجة.
2: لكن أنا عاوزك يا سيادة المدير.
0: أهلا أهلا أهلا, أهلاً. اتفضل اتفضل يا راجل.
2: أيوة ما أنا هتفضل.
0: أي خدمة؟
2: أيوة. الساعة كام دلوقتي؟
0: 9:05.
2: الجرايد دي في مكتبك بتعمل إيه؟
0: عشان أقراها.
2: وما تقراش الجرايد في بيتكم ليه؟
0: ما أنت عارف يا أستاذ عبد ربه ومفيش وقت.
2: آه.
0: الواحد يا دوب بيصحى من النوم يروح عدم المؤاخذة.
2: أيوة عارف، يروح عدم المؤاخذة ويخرج من عدم المؤاخذة.
0: يحلق عدم المؤاخذة.
2: عارف يحلق عدم المؤاخذة ده.
0: ويا دوب يغير ريقه. أيوة. ويشرب شاي على الماجي.
2: أيوة.
0: وبعدين
2: يلبس، مش كده؟
0: تمام.
2: وعلى ما يكون لبس يكون يا دوب على ميعاد الشغل بالظبط. وحضرتك عارف ان وقت الشغل ما هوش مخصص لقرايه الجرايد.
0: ايوه بس لازم الواحد يكون على درايه كامله بالاحوال العامه، السياسه، الاقتصاد، المجتمع،
2: الكلمات المتقطعه.
0: يا سلام عليك، انت هايل.
2: وتفضل كل يوم تحل في كلمات متقطعه وانت مولع اللمبه الحمراء. جميل افندي يا درملي.
0: ايوه يا استاذ عبد ربه.
2: انت تشوف شغلك كويس، مفيش قرايه جرايد ماذا والا.
0: عارف.
2: ها؟
0: عارف.
2: الإدارة دي اسمها إدارة الإنجازات السريعة، فاهم؟
0: فاهم.
2: طقم الأرشيف يتغير، لازم يكون في ناس كلهم نشاط وحركة، فاهم؟
0: فاهم.
2: ماذا وإلا؟
0: فاهم.
2: ماذا وإلا؟
0: والله فاهم.
2: أنا خارج.
0: مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. آه لو أعرف إيه حصل لك، ما هو لكل داء دواء، وأنت يا عبد رب الكلب دائي. طب عايش ازاي من غير كلمات متقاطعة؟ مين؟ الأستاذ عبد ربه؟
2: عبد ربه الكلب، مش كده؟ انت فاكر نهبل؟ انا سامعك يا اللي ما تعرفش تعيش من غير كلمات متقاطعة. جميل به يا درملي.
0: ايوه
2: خد يا اخويا.
0: اه ايوه.

0: اخوي
1: فخدة اللحمة عملت ايه
0: يا اختي؟ ايه عملت حاجات كتير طبعا
1: والله، بس انا عايز اطمن يعني.
0: الكاراتيه بقى ده يا معلم تلزمه قوة ارادة.
1: لا الارادة موجودة، وان ما كانتش موجودة نوجدها، دي سهلة اوي. في ايه تاني؟
0: فيه بقى يا سيدي واحد اسمه يا بنتي عواضي.
1: لا يا سودة لا تكون نسيتي اسمه.
0: لا يمكن يتنسي اسمه، ده اسمه
1: ايوه. يلا
0: شلب الضبع.
1: شلب الضبع؟ يطلع ايه شلب الضبع ده؟
0: عنده نادي يا اخويا اسمه نادي الضباع، وبيعلم فيه الكاراتيه، وهو اللي علم عبد الرب.
1: ده كده عال قوي. شلب الضبع
0: اسمه نادي الضباع، وبيعلم فيه الكاراتيه، وهو اللي علم عبد الرب.
1: ده كده عال قوي. شلب الضبع ونادي الضباع. لا ده كويس قوي. وادي يا حلواني. حلواني؟
2: ايوه معلم.
1: اسمع.
2: نعم معلم.
1: خلي رجاله تجهز، ميخا وكلبز وانت وانا.
0: وانا كمان يا معلم.
1: الله الله يا عواطف، انت كمان هتتعلمي الكاراتيه ولا ايه؟
0: لا بس يا معلم، مش عشان اعرف ادافع عن نفسي وقت اللزوم في المنزل.
1: لا والله عندك حق، ما هو لازم يتأدب جوه المنزل وخارج المنزل.
0: جوه البيت لازم يتأدب ادب شرعي،
1: وبره البيت برضو لازم يتأدب ادب عمره ما شاف زيه ابدا. ولا حلواني؟
2: ايوه معلم.
1: وبالمره تشوف لنا نادي الضباع ده فين عشان نبتدي. والله ايامك قربت يا عبد ربه.

0: أهلا أهلا، إحنا في الخدمة.
1: إحنا إن شاء الله كده أنا والرجالة بتوعي عاوزين نتعلم كاراتيه.
0: طب والهانم؟
2: أيوة يا أخويا.
0: لكن ليه عايزين تتعلموا كاراتيه؟
1: أو زي ما تقول كده يعني تسالي بدل القعدة على القهوة.
0: وهي الهانم بتقعد على القهوة كمان؟
2: لا يا أخويا، أنا بعدي من قدام القهوة بس. لكن بدل قعدة البيت.
0: طيب يا معلم، لو سمحت تجري من هنا لغاية السور اللي هناك.
2: يجري؟
0: هيجري المسافة من هنا للسور 5-6 مرات.
1: أيوة، بس يعني أنا صدري تعبان شوية. ده أنا طول النهار قاعد على القهوة ماليش شغلة غير شرب الشيشة.
0: أنت بتشرب شيشة يا معلم؟
1: وحريف فيها.
0: والرجالة بتوعك برضو طبعا؟
1: طبعا يا سلام، كلهم حريفة كده، كلهم زي.
0: طب والهانم؟
2: أنا لا يا أخويا، أنا عمري ما شربت البتاع اللي اسمها الشيشة دي.
0: يبقى أنت الوحيدة اللي ممكن تتعلمي كاراتيه.
2: اسم الله عليك.
0: المعلم ورجالته مش ممكن.
1: إيه ده بقى؟ ليه بقى مش ممكن؟ ليه بقى؟
0: علشان شرب الشيشة يا معلم. قانون الكاراتيه واضح، من يشرب الشيشة لا يصلح لممارسة الكاراتيه.
1: يا سلام. طب والعمل؟
2: أنا يا أخوي، أنا كفاية معلم، أنا مستعدة أهسي الضبع.
0: ها، جاهزة؟
2: جاهزة يا أخوي.
0: طب ادخلي جوه البسي شورت.
2: ها؟ ألبس إيه يا دلعتي؟
0: شورت.
2: شورت؟ يعني رجلي هتبان؟ يا حبيب الشوم، ادي اللي كان ناقص. انا البس شورت قال ورجلي الشمس تشوفها، قطيعة تقطع الكاراتيه واللي عايزين يتعلموه من الستة.
0: وفيها ايه لما تلبسي الشورت؟
2: خرابي الا فيها كتير يا اخويا، كتير قوي. جوزك؟
0: جوزك هو موجود يا هانم، خده مني موافقة.
2: لا يا اخويا، مش هو ده جوزي. جوزي حاجة تانية، جوزي ولعمش عليلة. جوزي بطل ابطال الكاراتيه.
0: اسمه ايه ده؟
2: سي عبد ربه.
0: عبد ربه؟ رحنا كلنا في داهيه.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع المباشرة من برنامج ضيافة حضرمية. في هذه الحلقة من هذا البرنامج يسرنا أن يكون ضيفا معنا في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. وسنخصص هذه الحلقة عن المؤسسة وعن الشهر الوردي لسرطان الثدي، وهو شهر أكتوبر. هناك فعاليات، هناك أنشطة للمؤسسة وفعاليات في هذا الشهر سنتحدث خلالها من خلال محاورنا التي ستطرح على الدكتور وليد. وإذا كانت هناك أي استفسارات أو أي ملاحظات عن المؤسسة وعن هذا الشهر، بإمكانكم مستمعين الأعزاء الاتصال بنا على هاتف الاستديو 30 29 29. تحيات الزميل المنفذ والمخرج لهذه الحلقة الزميل عبد الله السيود، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا باكود. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل، سنكون مع الدكتور وليد.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الاعزاء، وارحب بضيفي في الاستديو الدكتور وليد عبد الله البطاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. أهلا وسهلا بك دكتور وليد معنا في ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد، وهذا ليس غريب على إذاعة المكلة التي أشكر طاقمها وإدارتها كاملة. في كل سنة يتجدد هذا اللقاء للتعرف على الشهر الوردي وعلى فعاليات المؤسسة خلال هذا الشهر.
0: نعم دكتور وليد، شهر أكتوبر هو الشهر الوردي لسرطان الثدي، فلماذا اختير أكتوبر من بين الشهور، ولماذا أطلق عليه باللون الوردي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جد ترحيبكم مرة أخرى. الشهر أكتوبر طبعا هذا اختير من قبل منظمة الصحة العالمية أيوة في اجتماعها في عام 1988، أنه يكون بعد ما شافوا أنه الأعداد الهائلة من سرطان الثدي أيوة اللي يصيب النساء على مستوى اليمن، على مستوى حضرموت، على مستوى العالم أجمع، عدد النساء اللي جن اللي صابوا بالسرطان يكون رقم واحد سرطان الثدي بأرقام مهولة وأرقام مخيفة. ولذلك اختاروا شهر، واختاروا الشهر الوردي، اختاروا شهر أكتوبر، لكن اللون الوردي ألبس لأنه اللون المحبب للنساء. مش عندنا بس في العالم،
0: في العالم كله
1: أيوة اللون الوردي هو المحبب للنساء، فلذلك اختاروا الشهر الوردي. وأيضا سرطان الثدي سهل الوقاية منه إذا تشوف في بدايته، سهل الوقاية منه أيوة وسهل علاجه. الآن نسبة العلاج لسرطان الثدي تفوق 90%، ولو تشوف حتى في المرحلة الأولى والثانية أو حتى المرحلة الثالثة قبل ما ينتشر في العظم وينتشر في أي أماكن أخرى. يعني الوقاية منه كبيرة وعلاجه سهل. بس أهم شيء إن المرأة تتوجه بشكل مبكر إلى عيادات الكشف المبكر وهي سليمة تماما، وهي سليمة تماما، هذا هو النجاح، تروح وهي سليمة تماما ما تعاني. لكن قد عندها معاناة خلاص هذا اسمه مريضة، معدها أيوة. لكنها تذهب إلى عيادات كشف مبكر وهي ما تشعر بأي ألام، ما تشعر بأي حاجة. يسوي العيادة مدة 10 دقائق، تشوفها الدكتورة تشوف ملمس الثدي فيها، هل موجود فيها كتلة والله أي حاجة غير طبيعية، تحولها لجهاز الماموغرام. جهاز الماموغرام الإشعاع حقته خفيفة جدا جدا جدا على الثدي. تعملها جلسة تشوف إذا كان فيها حاجة ظهرت ولو حتى بحجم حبة العدس. على طول تحولها للأخصائي، يأخذ عينة منها. إذا كانت عبارة عن ألياف يستأصله ساعات تبقى ما تستأصل، وإذا اكتشف إنها ورم على طول يتم استئصاله، وحتى يمكن ما تتعرض لعلاج كيماوي في بدايته. ولو لا سمح الله أصبحت ظهرت في الجلد في السطح، معناه أنها قد ظهرت داخل الثدي، فلذلك يتم استئصاله، وأيضا تخضع للعلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني، والحمد لله رب العالمين تشتفي شفاء كامل. كم عندنا من الشافية من الناجيات من سرطان الثدي، تم الاكتشاف المرض عندنا في المكلة والعلاج في المكلة، كل شيء تم في المكلة والحمد لله رب العالمين. حتى في يوم التدشين، في يوم التدشين أخذنا واحدة من الناجيات من اللي سووا كلمات قدام المحافظ، مشان أيضا يشعر المحافظ والحاضرين جميعا أنه ما نتكلم بالفراغ، لا نتكلم لما نقول ناجين، عندنا واحدة ناجية وقالت اسمها قدامهم وهي تمارس حياتها الآن طبيعية، وبالعكس أنها متطوعة مع المؤسسة الآن في مجال الجانب النفسي والاجتماعي مع المؤسسة.
0: دكتور وليد، ماذا أعددتم هذا العام من فعاليات بهذه المناسبة؟
1: هذه السنة غير، يعني استفدنا من التجارب السابقة. طبعا احنا شغالين في هذا الجانب من 2010، يعني الآن السنة السادسة عشرة تقريبا، وإحنا شغالين 16 سنة في الكشف المبكر. الكشف هذا السنة عدينا شهر 7 و8 عدينا أكثر من دراسة احتياج. خرجنا للنساء، خرجنا للثانويات، خرجنا يعني طلعنا دراسة من المجتمع نفسه إيش يحتاجون وإيش ممكن نقدم حاجة جديدة هذا السنة. فاخترنا عدة برامج مثلا في اتفاقية الآن بتوقع بينه وبين مكتب الصحة العامة والسكان خاصة بمراكز الصحة الإنجابية المنتشرة في كل مكان في ساحل وفي الوادي. هذه المراكز مستهدفة معانا في شاهل الوردي لأنه النساء يجن تلقائيا لهذه المراكز الصحة الإنجابية. أثناء الخدمة اللي تقدمها للمرأة الحاملة والمرأة بعد ما تولد من ضمنها خدمة الكشف المبكر وخدمة الفحص تعليم المرأة لفحص الذاتي. أيضا في اتفاقية بنوقعها مع يوم الأربعاء إن شاء الله مع مكتب وزارة التربية والتعليم. أيضا استفدنا من المرشدات الصحيات في المحاور وفي المجمعات وفي الثانويات ثانويات البنات بإشراف من الصحة المدرسية بيكونوا مشرفين عنها. أيضا هذا مندربهم في هذا المجال. معظم نزولاتنا التوعوية والعلاجية مش في العلاجية الكشف المبكر بتكون في المناطق النائية مثل المستهدفين مديريات النائية والصحراوية مثل ثمود، العبر، القف، الحورة، وادي العين، المناطق الضريعة، يعني المناطق اللي ما فيش فيها فروع للمؤسسة وأيضا بعيدة كل البعد عن المراكز الصحية. فمستهدفينهم هذه السنة فبرنامج عد كثير. طبعا البرنامج ليس بس توعوي وصحي، أيضا في برنامج رياضي للمرأة وللرجل
2: يعني هذا العام.
1: أيوة وفي برامج أيضا موجهة للرجل
2: شاء الله.
1: أيوة فبكرة عندنا إن شاء الله بإذن الله لقاء مع الخطبة وأمة المساجد والمرشدين الدينيين في منهم حوالي 25 جامع بنجلس معاهم ونعطيهم النبذة كاملة عن سرطان الثدي بحيث انه ما بسوي خطبة موحدة لا، كل واحد بعد ما يفهم كيف طريقة التوصية كيف الوعي من هذا الموضوع من هذا ورسائل وجهة للمرأة ووجهة للرجل وكل واحد بعدين بطريقته في خطبة الجمعة. معانا 3 خطاب جمعة، الجمعة الجاية وبعدها وبعد 3 جمعة
2: في شهر أكتوبر.
1: كل واحد يلقي خطبته بحسب ما يشوفها مناسب.
2: التقيتم أو بالتقيتم
1: بكرة ملتقي هو شهر أيوة مع مدير الأوقاف ومع المرشد الصحي المرشد الديني عندهم في صاحب الأرشاد وبعض الأرشاد وأيضا بيحضر معانا واحد من وكلاء المحافظة. أيوة فيعني قصدي إنه ليس المستهدفين فقط المرأة، مستهدفين المرأة والرجل على حد سواء. لأنه من اللي بيعطي المرأة الإذن؟ الرجل، سواء كان الأم أو الزوجة أو الأخت أو الابنة بتستأذن من الرجل حتى أن تروح لعيادة الكشف المبكر.
2: نعم.
1: فإذا كان هو مش فاهم بيقولها لا
2: أكيد
1: يعني. فلازم هو يفهم يتوعى في هذا الموضوع ويعرف أن الموضوع مش أنها مريضة أو عندها شيء لا، تروح تعمل كشف مبكر، تعمل فحص عادي مدة 10 دقائق وترجع لبيتها. بعدين الفحص مجاني، الموجود طاقم نسائي،
2: التسهيلات ما شاء الله يعني
1: التسهيلات كلها نفذها كلها طبقناها التسهيلات وأيضا كل شيء من جانب. حتى لو احتاجت المرأة إلى أتراساون اتفقنا الآن مع أتراساون يعني مجهد فوق صوتية مع مرأة أيضا في دكتورة تعمل هذا بحيث أنه ما يقولون لا راحت لعند في رجال لا،
2: كل
1: طاقم نسائي من أول الاستقبال إلى أن تخرج ترجع لبيتها كله طاقم نسائي.
2: جميل دكتور وليد لأهميته طبعا هذا الشهر والفعاليات، قام عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي شخصيا بتدشين الفعاليات، فكيف تثمنون دور السلطة المحلية معكم في المؤسسة خصوصا في هذا الشهر؟
1: نحن سعينا كثير من بداية شهر 9 إنه لازم يكون حاضر معانا السيد المحافظ إنه يكون حاضر معانا فيه، لأنه لما يعلن أول رأس الأكبر رأس المحافظة في انه يعطي توعية للنساء او يوجه رسالة للنساء انه ضروري كشف المبكر وهكذا، هذا يعطي انطباع كامل ان السلطة المحلية من رأس الهرم الى المدراء كلهم عارفين انه هذا توجيهات عليا، خلاص ماشي 1 2 3 فيها. فهذا نحن سعينا فيها، والى اخر لحظة كان يوم الاربعاء الساعة 11 بالليل، لانه المحافظ بعدين شفته شخصيا انه في هذا اليوم كان عنده اكثر من 4 أو 5 اجتماعات وعنده اللقاءات المنفصلة وعنده، لكن نحن حاول يعطي نحن حيز مدة 10 دقائق. بعدين مع صارت 10 دقائق صارت نص ساعة كامل وهو جالس معنا. وبعد ما خلصنا من الكلمات قلنا له في كلمات، قال تكلموا فيها، قال لا. بعدين هو طلب من الحاضرين جميعا قال بناخذ صورة الآن جماعية وتذكارية مع القيادات النسوية اللي كانوا موجودين ومع المعنيين بالأمر من الرجال والداعمين، وخذنا صورة تذكارية وكان مبسوط جدا جدا جدا، وخاصة أكثر مصاته كان لما شاف الناجية وسألها شخصيا، قال لها متى تعالجتي ومتى تخلصتي وكيف الآن، وحكت له عن كل حاجة فيها، قصة نجاحها. فكان مفتح جدا جدا جدا على الفعالية، ولكن هذا هو يعني أكبر إنجاز حققناه أنه تدشين شاه الوردي يكون من قبل سيد المحافظ.
2: نعم حضوره كان يعني شرف
1: طبعاً
2: لكم يعني في المؤسسة، وفعلا هو ارتباطات سيادة المحافظ كثيرة، اجتماعاته وهو رأس السلطة في المحافظة، وأكيد يعني الوقت يعني ثمين، لكن جميل أن أعطاكم هذا الحيز من وقته.
1: أيوة. وأنا صدق أنا شفت الوضع، شفت إيش كان الديوان مزحوم.
2: نعم صحيح.
1: شركات أدوية، رجال أعمال. حتى حين بيفضل نحن عنده. أعطانا إحنا وقتنا كامل.
2: لا هذا اهتمامات سيادة المحافظ بهذه المواضيع خصوصا في الصحة وفي دعم السلطة كان يعني جميل لكم في هذا اليوم وفي خطوط المؤسسة يعني.
1: طبعا
2: في هناك تعاون من قبل السلطة
1: كثير
2: المحلية أو مكاتب الوزارات ومكتب وزارة الصحة يعني.
1: والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الكل متعاونين معنا والكل يقدرون المؤسسة وهكذا يعني، ولا نحتاج أي مكتب أو أي واحد من الوكلة وهكذا، إلا كلهم متعاونين مع المؤسسة بشكل ما تصوره.
2: جميل جدا. دكتور وليد، هل هناك من مشافي ومراكز صحية خاصة تفاعلت في تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية بمناسبة الشهر الوردي؟
1: لا والله هذا السلام ما فيش ما إلا بس دكاترة شخصيين بشكل شخصي، إنه المرأة اللي تظهر عندها أي حاجة بعد عيادة كشف بكر، طبعا نحن الجهاز المامو اللي تبع المؤسسة هو موجود في مركز طب الأسرة، فالعيادة مجانية والجهاز المامو مجاني والأتراساون مجاني، هذا كله مجاني اللي نحن قدرنا عليها، لكن الأطباء المستشفيات الأخرى ما حد قدم هذه. لكن أمس سمعت إنه في مستشفى حضرموت وبعض مستشفى اللي عندهم أجهزة المامو بيسوون تخفيضات في هذا الموضوع، بس ما أنا عارف يعني هل مصداقية هذا نعمة يعني، قصدي ماش تنسيق بين
2: يعني
1: بينهم،
2: ما فيش تنسيق مع كمؤسسة،
1: لكن في بعض الأطباء الجراحين الأورام عندهم استعداد كامل لاستقبال أي مريضة في هذا الشهر بشكل مجاني، بس بيكون محول من قبل المؤسسة.
2: جميل جدا. بالنسبة للأجهزة الفحص هذه يعني هل متوافرة في جميع المشافي الحكومية ومراكز الصحة؟ لأن هناك في بعض أماكن لا يتواجد مثلا، أو أنتم عندكم في المؤسسة جهاز، لأن أعتقد الفحص مكلف شوية.
1: مش مكلف شوية، هو الفحص إذا قبل الآن مجاني هو ب10,000 ريال، الثدي ب5,000. أيوة. لو احتاج الثدي واحد ب5,000 ده
2: يعني
1: لا ما فيش موجود، مش موجود إلا في بعض، في اثنين في مستشفى واحد خاص وموجود عندنا، موجود في مستشفى حضرموت وفي موجود في مستشفى البرج، بس مش عارف في البرج كان قبل فترة كان عاطل، لكن هل صلحوه الآن أو لا الله أعلم، لكن موجود في مستشفى حضرموت والبرج وموجود جهاز ثاني موجود عندنا للأسف، هذه فصلة
2: في الأجزاء
1: اللي موجودة في لا في مركز طب الأسرة.
2: طب الأسرة.
1: في مركز طب الأسرة.
2: لأن في بشرحيل مثلا ما في.
1: لا ما فيش. ما فيش.
2: لماذا يعني؟ ما هل هناك مكلف الجهاز
1: أو؟ مكلف الجهاز جدا، وبعدين يعني عندهم أولويات أكبر من هذا يعني، هو لو موجود في حضرموت 2 أو 3 أجهزة فقط على يعني هي كافية.
2: أيوة. تغطي يعني.
1: أيوة تغطي، لكن هو المفروض يعني المفروض على الأقل يكون في كل مديرية واحد أو مجموعة مديريات، مثلا محور المديريات الشرقية الشحر والديس الشرقية والريادي المفروض يكون واحد هنا
2: في محور يعني.
1: لكن لكن في واحد الآن معانا في الشحر هو
2: موجود،
1: لا بس مو شغال، هو موجود برضه على المؤسسة من الأجهزة القديمة، فقط الآن نحن عمليه في طور تجديده، وهو لازال يشتغل بالحمض التحميض السابق وهكذا بالصبغات، لكن الحين الآن بنعمل إعادة تجديده وبنحوله من منول إلى ديجيتال. أيوة إن شاء الله إن شاء الله، بس تصدق معانا الشركة اللي بتجيب نحن الجهاز، قلنا له نحاول يكون في شهر أكتوبر، والتدشين حقه يكون في شهر أكتوبر. أيوة
2: يعني هذا العام،
1: هذا العام هذا لو جينا إن شاء الله بإذن الله من يعني يبغى له يومين ثلاث أيام على ما يكتمل التجديد حقه، وبنعلنه إن شاء الله بإذن الله، وممكن ممكن يستقبل
2: مهمة مثلا. طبعًا
1: هو مش في شهر أكتوبر، بس إحنا حابين يكون في شهر أكتوبر، لكنه هو هذه الأجهزة تشتغل طوال العام، طوال العام، بس اللي هو التشديد أكثر والوعي أكثر والحشد الأكبر يكون في هذا الشهر. وهي المرأة أصلا لما تروح لعيادة يكفيها 10 دقائق ربع ساعة في العام كامل،
2: يعني خلال العام
1: خلال العام كامل تروح ربع ساعة،
2: مطلوب 10 دقائق ربع ساعة،
1: 10 ربع ساعة في عام كامل.
2: نعم
1: يعني هذا بس
2: لا شيء، يعني
1: لا شيء.
2: نعم صحيح،
1: حسب كم ساعات في العام، 63 يوم في أضربها ب 24 ساعة، بغنى منها ربع ساعة في العام كله إن تروح لعيادة كشف مبكر وتتعب،
2: وهذا مهم لحياتها وصحتها،
1: حياتها وصحتها.
2: نعم أيوة صحيح. أيوة يعني المفروض المرأة تبادر يعني، وخاصة
1: لا بس بتجاهل صدق في هذا الشهر نشوف يعني حاشد غير عادي بالعيادات
2: مقارنة بالشهر الأخرى،
1: بالشهر الأخرى أيوة حاشد غير عادي،
2: يعني الشهر الأخرى يعطى نتائج، يعني
1: يعطي نتائج
2: خصوصا يزيد الوعي،
1: يزيد الوعي ويتحمس في هذا الشهر، بعد ما يغلق شهر أكتوبر يقل الحماس حقه. فنحن إيش اتجهنا إلى مراكز الصحة الإيجابية، لأنها شغالة طول السنة وتكون مع المرأة طول السنة إن شاء الله.
2: طيب في الـ ممكن نأخذ هذا الاتصال بعدين نواصل. السلام عليكم. ألو
3: ألو،
2: أعتقد انقطع الاتصال، ممكن يتصل آخر مرة. بالنسبة للمناطق التي لا يتواجد فيها مثل هذا الجهاز وهي مناطق بعيدة، هل هناك من فحص؟ السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا، من معانا؟
4: معكم محمد صالح التميمي، اعلامي ومخطط للعلوم السياسيه.
2: ما شاء الله، تفضل استاذ محمد.
4: حياك الله استاذي، اولا اصبح على ضيفك الكريم الدكتور وليد في الاستوديو، وصراحه نشكر مؤسسه حضرموت على الدور الريادي الذي تقوم به في التوعيه بشهر الوردي وسرطان الثدي. صراحه الحمله الماضيه بشعار انت الاساس افحصي، وهذه الحمله امل حضرموت للكشف المبكر وتحت وسم بدري تفرق. صراحه نرى انه المجهود الذي تقوم به المؤسسه كبير جدا، وزاد من الوعي الشعبي لدى النساء وكذلك لدى الرجال، كذلك لدى الرجال يعني، فنرى انه الكثير من الاسر ذهبت بأبنائها أو ببناتها ونسائها إلى مراكز الكشف المبكر في جامعة حضرموت أو في مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت، ونرى أيضا أنه كثير من النساء بدأوا يوعون أصحابهم وجيرانهم وهكذا بأهمية الفحص المبكر في الشهر الوردي. لذلك كل الشكر والتقدير لكم في مؤسسة حضرموت، وكذلك شكرا لإذاعة المكلة على تسليط هذا الضوء في برنامجكم هذا ضيف حضر مية من أجل التوعية بسرطان الثدي. شكرا لك أستاذي.
2: ونحن نشكرك أستاذ محمد على هذه المداخلة الجميلة، وفعلا المؤسسة تقوم بدورها، والأستاذ وليدي كلمة كلام مباشرة.
1: مشكور مشكور، جزاك الله خير على هذا الإطراء الجميل والمداخلة الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله نحن نكون عند حسن ظنكم، وقصي إذا كان عندكم أي ملاحظات أو مثلا أي تجارب أو أفكار لحملات قادمة إن شاء الله بإذن الله ما نستغنى إن شاء الله من هذه نصيحتكم إن شاء الله بإذن الله.
4: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك دكتور وليد، وموفقين إن شاء الله، فيكم ألف عافية.
1: يا أهلا وسهلا فيك.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة لازلنا معكم ومع ضيفنا الدكتور وليد عبد الله البطاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل. طبعا المؤسسة دكتور وليد تستقبل دائما حالات مصابة بالسرطانات ومنها سرطان الثدي، فهل لك أن تعطي عدد الحالات التي زارتكم أو تزوركم ومنها في سرطان الثدي؟
1: مثلا هذه السنة مركز الأورام في المكلة استقبل أكثر من 600 حالة سرطان جديد.
0: 600
1: منهم 381 مرأة. من ضمن 381 85 مرأة سرطان الثدي. شفت يعني من 381 85 معناه تقول مثلا ربع العدد تقريبا من سرطان الثدي. فهذا هو اللي جعل الناس يهتمون بسرطان الثدي بشكل غير عادي. اول سرطان يصيب المراه، اول سرطان يصيب المراه
0: سرطان
1: من, من من من كامل الاعداد يصيبون اللي يصيب المراه هو سرطان الثدي. والناجيات ايضا من هذا المرض اعدادها ايضا كبير جدا، الناجيات من اللي كملوا علاجهم بسرطان الثدي. في المكلة اعتقد في حضرموت، طبعا نتكلم على حضرموت الساحل، في حضرموت الوادي قد يكون العدد مماثل او اقل بحاجه بسيطه، لكن برضه رقم واحد هو سرطان الثدي. شفتنا عده احصائيات من دول عربيه في المحور حقنا القريبه مننا، معناته في دول الخليج ايضا اكبر عدد عندهم من السرطانات في الثدي هو قسم من سرطان المراه هو سرطان الثدي. في امريكا يعانون ايضا اكبر من سرطان الثدي، يعني انه مش عندنا بس فقط في حضرموت، وانه هذا على مستوى احصائيه عالميه. اكبر اول سرطان يصيب المراه من ضمن السرطانات الأخرى هو سرطان الثدي وبشكل كبير جدا، يعني ما هذا الآن ربع
0: العدد، هذا
1: ثلاث الأرباع باقي السرطانات كلها، يعني ممكن تقول 40 نوع أو 50 نوع
0: كان الربع من المجموعة، هذا
1: ربع بس في الثدي. فلذلك هذا يحتاج للمرأة تهتم بنفسها كثير وتروح لعيادة كشف المبكر، وأول يعني أي حاجة تصيبها في ثديها، أي حاجة ولو حتى حاجة بسيطة تشوفها
0: على طول
1: تروح لعند دكتور، خلي الدكتور يطمنها يقول لها حاجة طبيعية حاجة بسيطة. أيوة ما تسكت،
0: مش تطمن نفسها.
1: تخيل يا أستاذ محمد، يقول لي بعض الجراحين الأورام تجيله بعض نساء يعني انه الثدي حقها قدم جرح وقدم بعضه حتى قدم في كمان ديدان صغيره، طيب كيف تسكت عن نفسها؟
0: نعم صحيح،
1: يعني هذا
0: كله
1: ايوه ونتيجه اهمال مش المراه نفسها، كمان اهمال الاسره. في المكلة الى اليوم الليله يا استاذ محمد انه في ناس يعتبرون انه سرطان الثدي فضيحه.
0: ليش؟
1: يقول لك انه معها بتتزوج بنتي اخواتها معها بيجيلها اذا كان هل هو معدي؟
0: لا مش معدي،
1: مش معدي،
0: مش معدي، نعم.
1: مش معدي ابدا
0: اكيد.
1: والسرطان عمره ما كان فضيحه، السرطان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح،
1: والله سبحانه وتعالى اذا كان حب العبد ابتلاه.
0: نعم ايوه صحيح.
1: واللي بالعلاج ان شاء الله باذن الله كل شيء يروح، لكن تجلس المراه تشوف ما نقدر الثدي مجرح بعدين تلجا للطبيب، والله في حالات هذه جات، والله في حالات جات بهذا الشكل، او بعضهم ايش في البدو يعالجون بالكي. الثدي الجلد حقه رقيق جدا، كيف تعالج بالكي؟ كيف المرأة بتتحمل الالام حق الكي؟ وهذا كله زياره للطبيب يشوفها اذا كان هو سرطان وده بيعالجه، اذا كان مش سرطان حاجه ثانيه بيعالجها.
0: اكيد نعم،
1: محتاج انه
0: الدكتور هو الفاصل يعني بين
1: أيوة مش عشان يسكت. لذلك انه اللي ركزنا عليه للمرشدات الصحيات الان في الصحه هذا ايش اسمه الصحه المدرسيه والصحه الايجابيه، انهم ايضا يعلمون النساء كيفيه الفحص الذاتي. الفحص الذاتي هي متى يكون بعد الدوره، خامس يوم بعد الدورة تشوف تعمل عدة تمارين وهي في الحمام، تشوف إنه إذا كان حاجة غير طبيعية موجودة في الثدي أو في الإبطين أو في الإبطين أو شيء، على طول تتجه للدكتور. مش للدكتور ده، أول شيء للطبيبة الكشف المبكر. بتشوفها إذا كان في حالة تستدعي تدخل الطبيب بتحولها عن طبيب. لا جابت الحالة طبيعية. وهذا تعملها هي نفسها تعملها.
2: ذاتي
1: يعني. تعملها ذاتي بعد كل دورة شهرية. تعملها تشوف إذا كان شيء ظهر في حاجة عنده والله ما فيش حاجة عنده. وهذا كل التمارين ما بتأخذ دقيقة أو دقيقتين.
2: يعني مثل هذا التمارين على فحص الثدي والأبطين.
1: لا هي تشوف
2: في علامات
1: ايوه في حركه في حركات تعملها معينه قدام المراه وتشوف على ضوء الحركات هذه اذا كان في علامات او شيء اي حاجه او احمرار او شيء في اماكن على طول تلجا الى طبيبات الكشف المبكر. العياده عندنا في مركز طب الاسره شغاله مسائيا يوميا مش الا في شهر وردي في طول ايام السنه
2: طول العام يعني.
1: والجهاز المامو شغال صباح وليل. نحن ما فيش ذاك الحاجه اللي تقول يعني انه صعبه تروح او صعبه كده. بل انه حتى لو
2: سهله يعني
1: كلها سهله حتى لو راحت لعند طبيبه نسائيه او طبيبه عامه بتقولها بيضا اذا كان حاجه تخوف تقولها لا روح لعند دكتور شافت حاجه طبيعيه خلاص. لانه كل الدكاتره يخرجين عارفين طريقه الفحص الذاتي وطريقه الفحص السرطان الثدي. فقصدي انه ما اللي يهمنا انه ما تهمل نفسها
2: الهمال
1: ما تهمل نفسها صحيح. ايوه
2: الهمال هو يعني اللي يؤدي للتهلكة
1: ايوه لانه حاجه بسيطه قاعد يكون تدخل بسيط وانتهى الموضوع كامل. لكن لما تسكت عن نفسك لا مش حلو.
2: نعم صحيح. طبعا هل هناك من علامات نقصية أولية تظهر في
1: المشكلة إنه سرطان الثدي بدون ألم
2: بدون ألم.
1: ولا تقدر تكشفه إلا عن طريق الفحص الذاتي أو عن طريق الجهاز المامي.
2: يعني ما فيش هناك أي علامة تظهر أو شيء.
1: ما تظهر العلامة ما تظهر الحبة في الثدي إلا قد انتشر داخل الثدي بعدين يظهر يخرج برا قد انتشر داخل. السرطان مش السرطان الثدي معظم السرطانات يسمونه المرض الصامت بدون ألم ينشر ما يكبر ما بدو ظاهر بعدين تبدأ
2: يحصل فجوة ينزل
1: وحتى كيف يكتشفون باقي السرطانات في الرجال أو في كل عن طريق الصدفة. يعني يجي المريض البطن تأدي يطلع عنده ورم يجي راسه يأدي يطلع عنده بدو ورم وبدو موجود يعني بهذا الشكل. ليش؟ لأنه
2: صامت
1: في حاجة عندنا ما تعمل. طبعا هي مكلفة جدا هي موجودة في الضمان الصحي. لو في ضمان صحي للموظفين وضمان صحي للهاك كان فحص كل 6 أشهر فحص معين يعمل للموظف
2: فحص عام يعني
1: فحص عام أيوة أو
2: مثل
1: فحص أو فحص في كل سنة
2: مثل إيش هذه الفحوصات يعني
1: فحصات عامة فحصات
2: في الدم مثلاً
1: أيوة فحصات في الدم فحصات تشوف إذا كان في تغييرات أو شيء أو أشعة أو يعني في فحوصات دورية تعمل أو حتى في السنة مرة واحدة تعمل كمان هذا حق لما تروح للمامو ربع ساعة في السنة
2: نعم صحيح
1: بس في بعض الدول يكون هذه الفحوصات مجانية طبعاً نحن مكلفة بفلوس لما يشير يروح الرجل هو مرته هو زوجته وهو بلاده
2: يعمل فحوصات
1: كان محتاج يعني كان محتاج مكلف جدا بس لأنه ما فيش عندنا ضمان صحي عندنا هنا لكن في الدول اللي فيها ضمان صحي يكتشفونه بدري كل الأمراض يكتشفونه بدري يكتشف انه عنده سرطان يكتشف انه عنده هكذا
2: سكري
1: ما ينتظر ما يظهر الألام وتجيله هكذا
2: او بالصدفة أيوة. او شيء صحيح فهذا الفحوصات مهمة دكتور ريد يعني جدا في يقولوا تشيك على نفسك يعني
1: ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله بنبدا في السنه الجايه ان شاء الله باذن الله من خطتنا للخطط المؤسسه بالكشف بكرة عن سرطان القولون بنبدا ان شاء الله ببدايه السنه الجايه في معانا ورشه عمل ان شاء الله بتكون في شهر ديسمبر بعد الورشه هذا بننطلق تو مباشره بالكشف بكرة عن سرطان القولون وبتكون في عده اماكن مش في مكان واحد فقط ايضا بالنسبه للرجال الان اصبح ما بقول رقم واحد لكنه اصبحت حالات كثيره جدا من سرطان القولون وهذا برضه سرطان القولون اكتشافه سهل جدا وعلاجه في البدايه سهل عن طريق فحص معين يعمل فحص بسيط ثم هو نحن بنسوي لا هو مختبر يعني بفلوس يعني قصدي نحن بنسوي في البدايه بنطلقها بشكل مجاني بالتعاون مع بعض المستشفيات مستشفيات حكوميه ومستشفيات خاصه من بدابه لو شفنا الاقبال بعدين ممكن يكون في اكثر من مكان ان شاء الله هذا من بدابه ان شاء الله
2: من
1: بدايه العام الجديد الكشف بكر عن سرطان القولون لان هذا السرطان ايضا اكتشافه سهل وعلاجه سهل بعدين لكن لو اكتشفته في مراحله الاخيره ايوه يتعالج بس ياخذ فتره طويله. لكن ممكن تعالج ممكن تعالجه بدري.
2: يعني في حالات كثيره اعتقد مصابه بسرطان القولون.
1: لا ما اقدر اقول لك انه كم نسبته لكنه حالات كثيره مصابه بسرطان القولون
2: مقارنه بالسرطان.
1: ايوه لكن هل هو رقم واحد بالنسبه للرجال؟ لا ده ما يعني ما عندي المعلومه هذه الان. الاحصائيات في مركز الاورام ما جبتها، لكن قلت لك اللي نحن بنبدا في الكشف مبكر عن سرطان القولون.
2: جميل ان تبادروا انتم كمؤسسه بمثل هذه الورش وهذه.
1: لان في جلسه جلسناها مع مدير مكتب الصحه العامه والسكان قبل حوالي اسبوعين، شرحنا حاجات كثيره بنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا هم نحن مكملين فقط لمكتب الصحه، جهودهم ما شاء الله مشهود لها. نشوف نحن ايش النواقص اللي موجوده وايش الثغرات اللي موجوده، ندخل من ضمنها ونحاول نسد الفجوات هذه. فهذا هو دور المنظمات المجتمع المدني، انها تساعد الدوله على سد الثغرات اللي موجوده، وايضا يكون الشغل بعدين العمل متكامل بينه وبينهم. نعطي لوحة بعدين لوحة كاملة، لوحة ممتازة انه الحكومة مع منظمات المجتمع المدني وكلها في مجاله، اللي في مجال عمليات العيون، في مجال المخيمات، في مجال العيادات المتنقلة، ونحن مثلا في مجال السرطان، وفي مؤسسة في مجال القلب، يعني كله بعدين يكون تكامل كامل انه صحة عامة للمحافظة. وهذا دور المنظمات المجتمع المدني.
2: هل دكتور وليد من استعدادات هنا في حضرموت لإجراء عمليات لاستئصال أورام الثدي مثلا؟
1: طبعا موجودة.
2: السفر للخارج
1: موجودة وتمشي يوميا.
2: أين هذا؟ في أي المستشفيات؟
1: الجراحين هم الموجودين الآن، جراحين الأورام ثلاثة، وكان اثنين الآن ثلاثة، اثنين في العرب وواحد في مستشفى البرج. وإن شاء الله بإذن الله عيال حضرموت خارجين جايين إن شاء الله بإذن الله.
2: من هؤلاء الثلاثة بالاسم؟
1: ممكن يعني دكتور سلاح بن زياد، ودكتور محمد بن عامر، وفي برج دكتور صالح.
2: في مستشفى البرج،
1: في مستشفى دكتور صالح، بس اسم لحظه بيجيب اسمه.
2: هذا جراحين يعني
1: جراحين اورام، لكن في دكاتره جراحين ايضا يقوم بعمليات جراحه الثدي. في بعض الجراحين جراحه عامه، لكنهم يقومون بعمليه جراحة الثدي.
2: نعم نسمع دائما ان هناك استئصال ورم
1: صالح احمد بامنيف.
2: بامنيف
1: دكتور صالح احمد دكتور صالح بامنيف. ايوه هذا في مستشفى البرج. وان شاء الله الجاي لكن في جراحين ايضا جراحة عامة يقومون بعمليات استئصال سرطان الثدي.
2: نسمع دائما باجراء بعض العمليات واستخراج ورم بوزن كذا كذا. يعني هذا تتم في حضرموت
1: ولا الحمد لله؟ الحمد لله،
2: لان البعض الخارج يعني مكلف يعني.
1: لا بس له الحين يقول لك انه يعني بعضهم خلاص اذا كان سرطان يقول لك يحبد انه يسافر. بس يحبد انه يسافر، ما يحب يسوي هنا. وهذا طبعا مش عندنا حاصل. لا مثلا الحين على سبيل المثال نحن مرضانا فين يتعالجون معظمهم؟ في مصر. مصر يصابون بالسرطان ما يتعالجون في مصر،
2: يسافرون للخارج.
1: يسافرون للأردن، يسافرون لأوروبا، يسافرون للخارج.
2: في طب متقدم
1: بعطيك أكبر منها. في أمريكا اللي هي عندها أكبر مركز على مستوى العالم اللي هو مركز مايو كلينيك في جراحة الأورام. في الأورام بعض مرضى في أمريكا يسافر لك لفرنسا، يسافر لك لبريطانيا،
2: وهو عنده أكبر مرض نفسي يعني.
1: أصبح خلاص نفسي إنه يقول لك لا ما بتعالجنا، لازم يسافر. معنى ان احنا مرضان يسافرون لمصر، في مصر دكاتره ممتازين. يقول لك المصريين يسافرون خارج. الناس اللي يسووا العمليات هنا عندنا الحمد لله رب العالمين عمليات معظمها ناجحه. اغلب العمليات ناجحه.
2: نعم
1: اغلبها ناجحه. في بعضهم قلت لك عندنا هنا اكتشف المرض وسووا العمليه والعلاج الكيماوي لحد ما اصبح من الناجين، وهو هنا في حضرموت ما سافر مكان.
2: ما شاء الله.
1: ايوه وموجودين بالاسم معنا في المؤسسه. ايوه موجودين. يعني تقول انه دكاترتنا لا، في بعض مش كل في بعض امراض سرطانيه عندنا، او في بعض يحتاج جراحات دقيقه، جراحات مش يحتاج امكانيات. بعضها مش موجود
2: يعني احنا امكانيات متوفره
1: يعني بيسوونها مثلا عمليات حق سرطان الدماغ. هذا امكانياته مش متوفره طول عندنا. هذه سافر لبرا. سرطان الدم نحن ما فيش عندنا اطباء او ما فيش عندنا اخصائيين اطفال. حضرموت الان كلها ساحلها وواديها ما فيش فيها اخصائيين اورام اطفال.
2: مشكله
1: في عدن موجودين 7 أو 8، نحن في حضرموت ما فيش حد.
2: ليش يعني ما
1: ما ما ما, ما,
2: ما يدرسون؟
1: ما لا ما يعني ما ت ما فيش مغريات تخليهم يدرسون هذا التخصص، لأنه تخصص شوية متعب. أو تدرس ميديسين أطفال، يعني تخصص في الأطفال ثلاث سنوات، ثم تتخصص في أورام أطفال ثلاث سنوات ثانية، يعني ست سنوات. لذلك خلاص ثلاث سنوات وبي بشتغل أنا أدرس ثلاث سنوات. لكن لو في مغريات من الدولة إنه خلال فترة دراسته تشجيع في فترة دراسته في مرتبات معينة في هكذا في حد يتكفل بدراسته كلها كاملة، يعني ممكن تحصل الناس يروحون يعني ست سنوات ويدرسون ويجون. لكن مشكلتنا في حضرموت أورام أطفال مش موجودين عندنا. عندنا أورام كبار الآن كثير من باطني ودم وجراحة، لكن أطفال لا جراحة ولا أطفال
2: في نفس الوقت يعني.
1: ما في شيء. فلذلك إن أي حد يصاب بسرطان الطفل هنا عندنا يسافر، إما يسافر لعدن عند الدكاترة الموجودين في عدن، أو يسافر لصنعاء برضو في دكاترة أطفال موجودين في صنعاء.
2: موجودين في صنعاء.
1: أيوة. أو يسافر لك للخارج، اللي عنده القدرة يسافر للخارج، اللي ما عنده القدرة يروح لعدن أو يروح لصنعاء. والحمد لله هناك أيضا علاج ممتاز.
2: ممتاز في عدن في صنعاء.
1: أيوة.
2: جميل جدا. بالنسبة للأشعات الكيماوية، يعني نسمع بين الحين والآخر بأن هناك يمكن أشياء بديلة للإشعاعات، هل من تقدم يعني في أشياء بديلة للإشعاع؟ أنتم تستخدمون الإشعاع
1: علاج الإشعاع هو علاج الأورام ثلاث علاجات.
2: إيش هي؟
1: عملية جراحية، علاج كيماوي، علاج بيولوجي اللي بعد الكيماوي أو يسمونه مناعي، والعلاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي عندنا مجانا اللي جابه الشيخ عبد الله بن دول جزاه الله خير
2: في
1: مستشفى العرب في مركز العلاج الإشعاعي مجاني. العلاج الكيماوي عندنا في مركز الأورام مجاني، والعلاج البيولوجي مجاني.
2: وين اللي يثبت يعني جدارته يعني
1: هذه العلاجات
2: كلها يعني هذه
1: العلاجات هذا اللي تأخذ مرضى السرطان في العالم كله مش عندنا بس
2: هذا كل
1: العالم. وهذا العلاجات اللي تأخذ إما جراحة أول إلى جاء الورم كبير يقول لك أول شيء استخدم علاج كيماوي على ما يصغر ثم يعملوا له جراحة، أو يبدأ بجراحة بعدين علاج كيماوي بعدين بعده بيولوجي. وإذا كان بعضهم يحتاجون علاج كيماوي أو يحتاج بيولوجي بعد العملية يعمل علاج إشعاعي أو أثناء علاج الإشعاعي في علاج كيماوي. مثلا الحين الآن اللي يجون الآن طبعا لأن موجود علاج إشعاعي الوحيد في حضرموت عندنا اللي الوافدين اللي يجون يعالجون من كل مكان من كل محافظات الجمهورية يجون لهنا
2: إلى
1: أي المكلة. بعضهم يجون له علاج إشعاعي له علاج كيماوي نفتح له ملف في مركز الأورام ويسوي العلاج الكيماوي حقه مجاني. ايوه اللي العلاج الكيماوي حقه في المركز الاورام مش موجود يرجع للمؤسسه نعمل له تسويق ونحاول نحن نوفر له العلاج الكيماوي. نحن ايضا نساعد مراكز الاورام نساعد مراكز الاورام في المكلا وفي سيئون بالعلاجات الناقصه عندهم. مثلا اذا جينا احنا ساعات معونات دوائيه كما اللي دشناها قبل حوالي اقل من شهر علاجات وزعناها للمستشفيين للمركزين مركز المكلا ومركز سيئون. نطلب منهم ايش الحاجات الناقصه اللي عندكم واللي تستخدم بشكل يومي وعندكم نقص فيها. هم عندهم دعم الدولة لكن عندهم أرض ناقص لأنه الفلوس تجي ما تغطي الناس كلهم فلذلك يعطون نحن كشوفات بالحاجات الناقص نجيبها ونعطيهم إياها. وأيضا نوزع لبعض مراكز خارج المحافظة إذا كان يحتاجوا عندهم نقص في أدوية معينة أيضا نساعدهم نعطيهم فيها. فلذلك العلاقة بينه وبين مركز الأورام علاقة أيضا يعني علاقتنا بمركز الصحة نحن مكملين لهم في الجوانب اللي عندهم نقص فيها. المريض لما يتعالج في مركز الأورام يحتاج عملية جراحية يلجأ للمؤسسة، يحتاج أشعة مقطعية أو ريني مغناطيسي يلجأ للمؤسسة. يعني المركز يوفر له الكشف مجاني، عندهم العلاج الكيماوي اللي موجود عنده في المركز مجاني، الفحوصات المخبرية مجانية. لكن يحتاج خدمة مش موجودة في المركز فيوجهونه للمؤسسة فنحن نوفر له الخدمة اللي غير مش متوفرة عندهم.
2: بالنسبة للمساعدات، في هناك مساعدات لمرضى السرطان عندما يلجئون إليكم أنتم كمؤسسة؟
1: هذا لما المريض يحتاج الأشعة الترنين مغناطيسي نحن نساعده فيها.
2: في مساعدة.
1: أيوة. يحتاج مقطعية نساعده فيه، يحتاج عملية. عادل قبل حوالي أقل من شهر انتهت عن برنامج خاص بدعم العمليات الجراحية. انتهى قبل يعني خلص البرنامج في الدعم نفسه كان محدود لعدد معين من المرضى حوالي 160 تقريبا مريض انتهى الدعم عنه خلاص وقفنا ايوه المريض اللي يحتاج اسفل الخارج نحن نوفر له تذكره مجانيه للمريض وتخفيض للمرافقه
2: في نفس الوقت
1: يعني تخفيض للمرافق وتذكره مجانيه للمريض بالتعاون مع اليمنيه ايوه يعني الحمد لله رب العالمين اللي نقدر عليه نسويه احنا نقدم برامج كثيره يعني مساعدات كثيره نقدمها يعني يجي المريض المؤسسه ضروري يحصل خدمه مجانيه يعني يجي ساعات يحصل 7 خدمات كامله مجانيه يجي يحصل 5 خدمات اقل حاجه يحصل خدمه او خدمتين يعني انه يجي المؤسسه ما فيش لا يعني لازم يحصل
2: لازم يشيل نصيبه
1: يعني يحصل خدمه
2: من الخدمات يعني
1: وساعات لما الدعم يجي اكثر يحصل خدمات حقه كلها موجودة
2: ما شاء الله جميل جدا أن تكون يعني خدمات تقدم للمرضى أنه في هذا المرض عافانا

0: لكن هي متوقفة على حسب الدعم اللي يجينا احنا.
1: كل ما كان الدعم اكثر
0: طبعا كل ما توسعنا اكثر.
1: نعم
0: بدل مثل ما نخدم 160 مريض في العمليات بنخدم 200 300 مريض.
1: نعم
0: بدل مثل ما تعطي مبلغ معين يعني ساعات المبلغ اللي يجي حوالي 50% من العمليه وساعات يكون 60% من العمليه على حسب سعر العمليه وساعات يجي 30. المهم المبلغ يغطي له جزء من من العمليه. نتمنى ان نغطي العمليه كلها كامله.
1: نعم صحيح.
0: وهذا نداء احنا لرجال الاعمال عندنا. نعم. في حضرموت
1: تسعون انتم دائما.
0: ايوه طبعا ما دام المؤسسه هي واحده موجوده في حضرموت ساحلها واديها مؤسسه واحده. والناس مرضى سرطان كلهم ياتون لنا سواء كانوا من المكلا او من الوادي او من اي مكان ياتون احنا. ف نجعل دعمنا كله ان شاء الله باذن الله في المؤسسه. ونحن يعني بنقول يدهم الخير في هذا المجال يعني واسطه بينهم بين مريض السرطان. بدل مريض السرطان يسعى للتجار على واحد واحد يدق بابه الاولي والثاني نحفظ كرامته مريض السرطان وياتي لمكان واحد فقط وتصب كل الخدمات ونحن مستعدين. كاش حسابات يحتاجون من نعطيهم شفافيه من نعطيهم مندوبين بيجون بيراقبون العمل بشكل يومي يراقبون العمل بشكل يومي اللي يشوفونه معنا معنا. لكن على الاقل بس ان يحس في نفسه ان المريض يروح ل 20 باب مشان يطلب حق عمليه.
1: يعني بامكان توجه لكم انتم
0: كل الدعم يكون صندوق واحد وفي المؤسسه ويلقون مراقبه عليه باللي يشوفونه مناسبه
1: مناسبه.
0: كمان الان للتجار الان اللي يساعدون احنا الان شهريا نرفع لهم كشوفات كم المرضى اللي جاوا وكم المبلغ اللي اندفع وكم
1: العدد
0: بالعدد وينزلون محاسبين يراقبون كل صغيره وكبيره وبحسب الشروط اللي هم وضعوها. ايوه بعضهم يوضعون لهم شروط يقول لك انا المريض بغيتهم يكون من حضرموت فقط. يجي لك واحد يقول لك انا بغيت المريض اللي بعالجه مثلا يكون من الوادي فقط اللي يشوفونه مناسب.
1: يعني تلتزمون بشروطهم انتم.
0: نلتزم بشروطهم ويون يتاكدوا منها.
1: عادة. جميل. أيوة. جميل جدا.
0: فنحن نتمنى هكذا انه المؤسسه تكون صندوق للتبرعات الخاصه لمرضى السرطان. ولا يخلون مريض سرطان مسكين يروح من مكان لمكان.
1: صحيح. هذه فكرة جميلة يعني أن تصب هذه المساعدات في مكان واحد وتخفف الأعباء حتى عنها.
0: وبعدين هذه قد حصلت الآن حوالي ستة
1: موجود يعني.
0: ستة تجار الآن فلوسهم تروح لعندنا
1: مباشرة
0: عندنا خلاص.
1: يعني في رفع حساب في عندكم.
0: أيوة يروح المريض يطلع عنده روح المريض عنده يقول له خلاص روح المؤسسة
1: على طول يوجهه
0: يوجه المؤسسة خلاص يقول لك هذا المجال عند المؤسسة هذا المجال عند المؤسسة خلاص.
1: وإن شاء الله يحلو حدو التجار الآخرين يعني
0: إن شاء الله
1: يوضعوا تبرعاتهم لكم
0: بس مشان يحفظون بس المريض المسكين من طرق أكثر من باب ويطرقون بواب كثيرة ويطرقون هكذا
1: ومن البهدلة
0: بيجي يحصل دعم كامل موجود ويسافر أو إذا كان هنا عمليته هنا بيحصل عمليته هنا إذا كان علاج حقه موجود بيحصل علاجه موجود وإن شاء الله بإذن الله
1: يعني بحسن. نحن نوجه الآن مريض السرطان عافانا الله وياهم بأن استكشاف عندهم مثل هذا الأمراض نتوجه إليكم أنتم كمؤسسة
0: إذا كان نحن
1: ويمكن حصول
0: إذا كان نحن الدعميون عندنا أهل وسهل
1: يعني قصدي حاجتهم يمكن حصولهم.
0: تخيل إنه من بداية السنة هذا من 1 يناير إلى أمس كم المرضى اللي جاوا لعنا أو كم الناس اللي يحتاجوا مساعدتنا؟
1: كم؟
0: 253,296.
1: الله أكبر عدد كبير جدا.
0: عدد كبير جدا. طبعاً بعضهم مكررين. يعني ما تقول مثلاً إنه كله هذيل جدد. بعض يمكن يجي 10 مرات. بعض مثلاً يجي في خلال هذه الثمانية أشهر 15 مرة 20 مرة. لكن اللي جاوا يعني احتاجوا دعم المؤسسة وأعطتهم فعليا كل واحد بحسب حاجته 253,296 مريض اللي استفادوا من خدمة
1: خلال هذا 8 شهور
0: سواء كان في السكن طبعا السكن معنا اللي يجون من خارج المحافظة
1: يعني السكن يعني تعطون
0: مسكن في في في في
1: وين؟
0: في المساكن خالف جامعة الأحقاف في عمارة هناك وقف خيري أو وقفها فعل خير للمرضى السرطان وبإشراف المؤسسة أيوة اللي يجوا من خارج المكلة السكن اللي يحتاجوا خدمة السكن اللي يحتاجوا الأشعة المغطية اللي يحتاجوا الرنين المغناطيسي اللي يحتاجوا الفحوصات المخبرية اللي يحتاجوا علاجات كيماوية كلهم هذول اللي يحتاجوها اللي يحتاجوا علاجات تكميلية اللي يحتاجوا الصبغات اللي يحتاجوا اللي يحتاجوا العمليات اللي يحتاجوا السفر للخارج هذا كل المعدات حوالي 253,000 اللي يحتاجوا خدمة مؤسسة. فقلت لك قد يكون وعدهم خدمة واحدة وقد يكون واحد حصل 20 خدمة لكن كل خدمة تسجل برقم معين ليش؟ لأنه للفعل الخير هذا فلوسك توزعت لهذه الناس.

0: فلذلك
1: تعطونا معلومات كاملة،
0: معلومات كاملة وبالاسم ورقم تليفوناتهم حتى بعضه. أيوة إذا كان يحتاج إنه يتواصل معهم ويسألهم.
1: ما قصرت أنا فعلا، يعني المؤسسة تقوم بدور كبير
0: الحمد لله. مشان نحن هذا كله لكي مشان يعني يثقون فينا أكثر، تكون محل ثقة الناس بحيث أنه لو يجي نعطيه معلومات كاملة عن الأمريكي.
1: جميل جدا. ويتفاعلون يعني فاعلين الخير معكم، ويقول لك هذا في أيادي أمين يعني الحمد لله تبرعاتهم،
0: وقلت لك وخاضع لمراقبتهم. في تيتين من الشركات اللي يدعمون نحن في نهاية الشهر يخرجون المحاسبين حقهم، مش على حسب الشركة وفروعها بس، يعتبرون نحن واحد من الفروع حقهم. ويجي يطابق الفحوصات، يطابق الأوراق اللي رفعناها له، يطابقها بالآلية اللي موجودة معانا، هل هي نفس الآلية اللي اتفقنا عليها في اتفاقيته، وهل يعني يراقب كل حاجة بيسوي مشان تطمئن نفسه.
1: نعم، يعني هذا العمر من المؤسسة إلى اليوم ما شاء الله قدمته.
0: العام القادم إن شاء الله بنحتفل بعشرين سنة.
1: عشرين سنة يعني
0: من 2007 إلى 27.
1: عشرين سنة الآن.
0: عشرين سنة.
1: ما شاء الله.
0: العام القادم إن شاء الله بإذن الله.
1: عمر مديد إن شاء الله، ونتمنى لكم مزيد من الخدمات التي تقدمونها لمرضى السرطان، وإن شاء الله هذا تأجرون عليه دكتور وليد في الآخرة قبل الدنيا، يعني لأن عمل الإنساني
0: فعلا الأجر الكبير إن شاء الله للداعمين
1: والداعمين. أيوة أكيد يعني
0: للداعمين. أيوة ونحن الواسطة بس بين الداعمين وبين مرضى السرطان.
1: برضو لكم أنتم جهود، يعني هذا مش بالبسيط، يعني الواحد يتحمل هذه المسؤولية والعمل
0: اللي يقدر يسويه بيسويه إن شاء الله
1: أكيد لمرضانا، ونتمنى الشفاء لكل مريض بهذا المرض الخبيث، ومنها السرطان الثدي بإذن الله تعالى تقل نسبة الإصابات.
0: هي ما تقل بس إنه بالفحص، إنك تقلل
1: بالفحص يعني. أيوة المبكر،
0: بالفحص المبكر تقلل إيش؟ تقلل عندك الدول النامية اللي يقول لك إن الحد من الفقر، من ضمن الحد من الفقر الفحص المبكر. لأنه لما يكتشف إنه سرطان كم يكلف الدولة، كم علاج كيماوي، كم علاج بيولوجي، وكم وكم وكم وكم وكم كم
1: اللي
0: لكن يعني. لكن لما تشوفه مبكرا هذا
1: يفرق
0: من من من كل شيء بيقل
1: اكيد يعني،
0: وقال حتى ما يحتاج علاج كيماوي،
1: صحيح
0: يحتاج عمليه وانتهى الموضوع.
1: نعم نعم باذن الله تعالى. نتمنى لكم الفوقية، ونحن بدورنا في دعاة المكلة حبينا أن تكون معنا دكتور وليد في هذا الشهر، وهو الشهر الوردي شهر سرطان الثدي، وأن تبين لنا فعالياتكم وأنشطتكم في المؤسسة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل علينا اهتمامنا كأعلام بنشر التوعية في هذا المرض بإذن الله تعالى. واعتقد في ان ناخذ هذا الاتصال في الختام. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا هلا تفضلي اختي.
2: اشكر الدكتور اولا رضاعه المكلة.
1: نعم يا هلا فيكي.
2: في معي موضوع غير سرطان الثدي.
1: تفضلي دكتور وليد معك.
2: في خالي سوى عمليه استئصال ورم قبل شهر في بن سينا، بس للحين العينه ما نزلت، يعني ما احنا عارفين ايش السبب، هل تتاخر اكثر من شهر او كيف؟
0: العينه اعطتوها مين؟
2: والله في بن سينا في المركز حق الاورام.
0: العينة في مركز اورام؟
2: ايوه سووا استئصال الورم منه، وقالوا بنشوف الورم هذا هل هو يزرع، هل هو الفروع، هل هو
0: بغيتك تسألين هذا الموضوع تروحين عند واحد في المدير الفني لمركز الاورام اسمه الدكتور لطفي السوماني.
2: لطفي
0: السوماني؟
2: السوماني
0: لا مو الصومالي، السوماني بالسين.
1: السوماني
2: خلاص ان شاء الله.
0: روحي لعنده وساليه من الموضوع، بيعطيش تفصيل كامل عن الموضوع هذا
2: ان شاء الله. جزاك الله خير.
0: يا شاء الله.
1: كلمه اخيره دكتور ليد في هذا
0: كلمه. اول شيء شكر خاص لاذاعه المكلة ولك الاستاذ محمد على مواكبه فعاليات المؤسسه، وان شاء الله ايضا خلال هذا الشهر اسبوعيا بنعطيكم نشره عن الفعاليات اللي تمت والفعاليات اللي تمت، على الاقل تكون في صباح الخير يا حضرموت يوميا الصباح هكذا ان شاء الله. الفعاليات خاصه مهمه كما لقاح حق اللائمه ايش مخرجاته،
1: جميل.
0: الاتفاقيات اللي بنسويها خلال هذا اليومين، واكبر فعاليه ايضا معانا يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اللي هو الدوره الاولى لأصحاب الصحة الإنجابية، دكتورة طبيبات الصحة الإنجابية، ومشكورين على هذا اللقاء، ونداء فقط لكافة رجال الأعمال وأهل الخير في حضر إن شاء الله بإذن الله اللي يحتاج هذه المساعدات،
3: وجزاء الله خير الداعمين كافة للمؤسسة وداعمين لشهر الوردي بشكل خاص. لأنه أيضا فعالية الشهر الوردي لا توجد له ميزانية في المؤسسة وإنما نعمله عن طريق رعايات. ورعايات هذه السنة الحمد لله رب العالمين من أماكن مختلفة لرعاء بشكل عيني ولرعاء بشكل مادي بحيث أنه تتم هذه الفعاليات وهذه التوعية تصل لكل بيت. شكرا جزيلا لهم جميعا وشكرا مرة أخرى سيد محمد.
1: ونحن بدون نشكرك لحضورك الدائم معنا وتجاوبك الدائم معنا في ذات المكلة ونتمنى لكم الموفقية في إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: نحييكم من المكلة الصوت حضرموت، ونقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار والخاصة بالأنباء المحلية، وهذا موجزها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارات في القطاع التربوي بساحل حضرموت. الخنبشي يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية ومشاريع مؤسسة الناصر بحضرموت. وكيلة حضرموت شؤون المرأة تطلع على جهود السلطة المحلية بمديرية سيهون في تعزيز حضور المرأة. أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي قرارات بشأن القطاع التربوي بساحل حضرموت. القرار رقم 159 لسنة 2026 قضى بتكليف الأخ حسن سعيد بروك الشنيني مديرا عاما لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. كما نص القرار رقم 160 لسنة 2026 على الآتي: تكليف الأخ سالم عبد الله حسين البار رئيس للشعبة الإدارية والمالية بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، وأيضا تكليف الأخ أحمد سعيد أحمد عبد الرزاق مديرا لإدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا. كما نصت المادة الثانية من القرارين على أن يعمل بهما من تاريخ صدورهما، وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامهما، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذهما. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. واستعرض اللقاء الذي ضم عدد من القيادات والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات، والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. من جانبهم عبر المسؤولون والوجهاء والأعيان عن تقديرهم لجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة بما يعزز التكامل بين المحافظات ويسهم في خدمة المواطنين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأمين العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله علي الميسري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. كما استمع إلى عرض حول نشاط مؤسسة الناصر للتنمية وأسهاماتها في دعم التنمية الرياضية بحضرموت من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وبناء وترميم المنشآت الرياضية ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمحافظة. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على الأعمال الجارية في ملعب الفقيد برادم بالمكلا والملعب الأولمبي بمدينة سيهون وما تشهده من أعمال تطوير وتأهيل إضافة للتوسع المرتقب في مشاريع المؤسسة للأندية في حضرموت بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضيين. ونقل الدكتور الميسري تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العميد عناصر عبد ربه منصور هادي، مؤكدا أن المؤسسة تولي محافظة حضرموت اهتماما خاصا ضمن برامجها ومشاريعها التنموية، وأن جهودها ستتواصل خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات وفي مقدمتها القطاع الرياضي. وشاب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت بجهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وما تطلع به من مهام في تنظيم وتطوير العمل الوظيفي، كما ثمن جهود مؤسسة الناصر للتنمية واسهاماتها في دعم القطاع الرياضي بحضرموت، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية بما يخدم المحافظة وشبابها ويدعم التطوير بالبنية التحتية الرياضية في مختلف مديريات. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة الدكتور عبدالله بن غوث بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعهد الوطنية للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. جاء ذلك خلال لقائهما أمس، حيث أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالكفاءات العلمية والبحثية للدكتور بن غوث وأسهاماته في مجال الصحة العامة والوبائيات، مثمنا جهود المعهد الوطني للصحة العامة وزارة الصحة العامة والسكان في تطوير البرامج الصحية وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدا أهمية توظيف الخبرات والكفاءات الوطنية للارتقاء ببرامج الوقاية والترصد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. من جانب استعرض الدكتور بن غوث أهداف الشبكة الإقليمية التي تضم عددا من المعاهد الوطنية للصحة العامة في دول إقليم شرق المتوسط، مشيرا لأنها تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم بناء القدرات وتطوير البرامج الصحية القادمة أو القائمة على الأدلة وتعزيز الاستجابة للتحديات والأوبئة والطوارئ الصحية. وأكد بن غوث أن انتخابه لرئاسة الشبكة يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور اليمن في منظومة التعاون الصحي الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقا أوسع أمام المعهد الوطني للصحة العامة للتعاون وتبادل الخبرات مع نظرائه في دول الإقليم وتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة. دشان وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زهر بن خوار الكثيري بمدينة المكلا افتتاح معرض تيك تكنولوجي اكسبو 2026 الذي يقام برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي. ويأتي إقامة المعرض بالتعاون مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وفرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وتنفيذ شركة المنى للتجارة والخدمات المحدودة في إطار دعم قطاع التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتعريف بالحلول والتقنيات الحديثة. ويستمر المعرض خلال الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر 2026 وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء في قاعة علي هود بعباد بمدينة المكلا، متيحا للزوار والمهتمين للاطلاع على ما يقدمه المشاركون من تقنيات ومنتجات وحلول تكنولوجية متنوعة. وعقب التدشين طلع الوكيل الكثير على أجنحة المعرض ومحتويات مستمعا إلى شرح حول طبيعة المشاركات وأبرز المنتجات والخدمات التقنية المعروضة، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالتكنولوجيا وتشجيع المبادرات والأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار. حضر التدشين مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ فارس بن هلابي ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عماد المشجري ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت شؤون المرأة والأستاذة عبير العق اطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري. واستعرض اللقاء عددا من الجهود والمبادرات التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في المجالات التنموية والاجتماعية، بما يسهم في الاستفادة من قدراتها وكفاءتها وتعزيز حضورها في المجتمع. وأكدت الوكيل الحضرمي أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بما يعزز من فرص المرأة في المشاركة الفاعلة، ويدعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكينها وتأهيلها، مشيدة بما تبذله السلطة المحلية بمديرية سيئون من جهود في هذا الجانب. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المقترحات والآليات الكفيلة بتطوير برامج ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها على مستوى المديرية. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الخامسة عصرا والخاصة بالأنباء المحلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
0: هذه المكلة صوت حضرموت. من الأغنية نستمع الآن إلى ماجد نبيه في أحب أو نحن.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نستجلي مع ضيفنا العزيز إدارة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف من ناحية الأدوار والاختصاصات التي تقوم بها، ومن ناحية التقسيم الإداري الذي تنطوي عليه هذه الإدارة، ومن ناحية المهام والإجراءات والخطوات التي يتخذها الكادر القضائي بالمحكمة في سبيل نقل القضايا من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الاستئناف. في هذه الحلقة ضيفنا العزيز هو الأستاذ حسين

هذا الموضوع بشكل مبسط حتى يفهم المستمع والمواطن ما له عليه في المحاكم الموجودة في المكلا وغيرها.

0: طبعا أستاذ حسني في بداية هذه الحلقة حبذا لو تعطينا لمحة عامة عن الشؤون القضائية والأقسام الممثلة عنها وعند قلم الكتاب تحديدا وأمانة السر.
1: بالنسبة لإدارة الشؤون القضائية هي تعتبر الركيزة الأولى في المحكمة لأنها تتعلق بالشؤون القضائية الخاصة بالمتخاصمين في المحاكم، وإن صح التعبير نعتبرها العمود الفقري للعمل القضائي في المحاكم. إدارة الشؤون القضائية إدارة مهمة جدا، وهي تحتوي على 4 أقسام. القسم الأول قلم الكتاب، والقسم الثاني قسم قلم أمانة السر، والقسم الثالث قلم المحضرين والتنفيذ، والقسم الرابع قسم الأرشيف الثابت. هذه الأقسام التي تنضوي تحت إدارة الشؤون القضائية. قلم الكتاب اللي هو تعتبر المحطة الأولى لتلقي الملفات، ملفات المستأنفة من المحاكم الابتدائية، ويقوم المختص بتقييد هذه الملفات في سجل خاص يسمى السجل العام للقضايا، وهو رقم عام للقضايا التي ترفع من المحاكم الابتدائية. وكذلك طبعا دعاوى البطلان في أحكام التحكيم، الأحكام العرفية التي يصدرها المحكمين للتنازع بين المتخاصمين كذلك. وكذلك هناك قضايا عمالية خاصة باللجنة التحكيمية العمالية، كذلك هي من مهام قلم الكتاب في تقييدها وغير ذلك. وكذلك يحتوي هذا القسم على القسم الطعون، الطعون اللي هو خاص بالمحاكم أو المحكمة العليا، لأنه المحكمة أو المحاكم، المحكمة الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية، والمحكمة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف، هؤلاء أو هذه المحكمتين تعتبر محاكم موضوعية تناقش وتستفصل المتخاصمين في شؤون قضاياهم المقدمة أمامهم. أما بالنسبة للمحكمة العليا فهي محكمة قانون تنظر في القضايا أو في الملفات فقط، لا يعني الأطراف لا يتخاصمون أمام المحكمة العليا، وإنما هي عبارة عن دوائر تنظر في الملفات وما يرفع فيها. ولذلك هنا الأمور الحساسة جدا التي يعني ينبغي لأمانة وقلم الكتاب أن ينتبهوا لها عند رفعهم للملفات للمحكمة العليا، تكون يعني مستوفاة جميع ما فيها، يعني أقصدنا الفهرسة والأوراق والتواقيع حق القضاء، بالإضافة إلى الطعون والردود عليها والفترة القانونية لهذا الطعن، حتى إيش تنظر المحكمة العليا لهذه القضية بشكل كامل، لأنه هناك دائرة فحص الطعون. أول ما يأتي الملف من المحاكم الاستئنافية يتم فحص للطعن، فإذا كان الملف مستوفى يدخل مباشرة يحال إلى الدائرة المختصة، وإذا كان غير مستوفى يرجع إلى الاستئناف

لاستيفاء بعض الأمور. نعم، وبالذات يدققون في موضوع الوكالات. القضايا الجنائية لابد يكون فيها يعني محام يحمل رتبة المحكمة المترافعة أمام الدرجة العليا وغير هذا يعني. كذلك هنا يعني بالنسبة للقلم الكتاب عندهم كذلك الالتماسات، التماس سواء كان في الحكم الاستئنافي أو الحكم المحكمة العليا. والتماس إعادة النظر يكون طبعا هو إذا كان وردت هناك أدلة جديدة لدى يعني المتخاصمين بيقدمونها، ممكن يقولون له هذا التماس إعادة النظر في هذه القضايا. نعم، وكذلك طبعا هم بعد هذا كله يرفعون الملفات إلى الشعب المختصة. الشعب المختصة أقصد بها الشعبة الجنائية أو الجزائية والشعبة المدنية والشعبة الشخصية، وكل شعبة لها مجالها الخاص الذي يقف فيه الخصوم، يترافعون أمام كل شعبة.

0: طيب أستاذ حسني، لعل هذا الأمر يقودنا للحديث عن التقسيم الداخلي لأمانة السر في المكاتب.
1: نعم.
0: هل ممكن تعطي المستمعين يعني فكرة حول هذا التقسيم؟
1: القسم الثاني هو يعتبر القسم الحساس في الأمور القضائية، اللي هو قسم أمانة السر، ولنا مسؤول عنه اللي هو قسم أو رئيس قسم أمانة السر. أمانة السر تعتبر الركيزة الأولى في ترتيب قضايا المتخاصمين وإعدادها بشكل يعني مستوفى، لكي تنظر الشعبة المختصة هذه إيش هذه الاستئنافات. طبعا لما نقول نحن أمانة سر أو أمين سر، إيش معنى يعني أمين سر؟ هل هو يعني بعض الناس تفهم أنه أمانة السر أنه شخص يعني لديه أسرار
0: كده وفي غموض يلف الموضوع
1: لديه غموض أو شيء من هذا القبيل؟ بشكل بسيط نحن لو سألنا سؤال أمانة السر، إيش السر في هذا الموضوع؟ القضايا علنية، المتخاصمين كل واحد يأخذ أوراق الآخر،
0: مبدأ مواجهة بين الطرفين،
1: مواجهة بين
0: وجلسات
1: الأطراف.
0: علنية.
1: نعم، وجلسات علنية.
0: فين السر؟
1: أي شخص يريد أن يصور محضر
0: طلب.
1: أو يعني أوراق خاصة بملفه يعطى له، هذا من حقوق المتخاصم، يعني الشخص المستأنف أو المستأنف ضده يعني. ففين هنا يكمن أمانة السر،
0: وصف السر
1: أو وصف السر للشخص هذا؟ طبعا أمين السر هو شخص طبعا موظف مختص يحافظ على ملفات أو القضايا، ملفات القضايا وأوراق المتخاصمين. هنا تكمل الخطورة في الأوراق، لأنه متى فقدت هذه الأوراق تصبح بعد ذلك القضايا سهلة أنها يعني لا تحكم بالحكم العادل، يعني تصبح فيها يعني غبن لبعض الأطراف في التنازع، وهذا شيء خطير. يعني هنا تكمن نحن نقول أمين سر، المحافظة على الأوراق من الضياع أو التلف. شفت كيف؟ بالإضافة طبعا إلى منع أي شخص نحن نقول فضولي يسأل عن قضية وهو ليس طرف أو وكيل أو يعني محامي، نحن نقول له ليست له صفة قانونية. فأمين السر هنا يتحفظ على هذه الأمور، ولا ينبغي له أن يعرض بعض الأوراق لمن لهؤلاء الأطراف المتنازعين، ما ينبغي له أبدا. وهذا مخالفة قانونية يعني يسأل عليها، بل يحال إلى قسم التحقيق إذا صدر أو بدر منه هذا التصرف. كذلك الملفات المحجوزة للحكم وتوزيعها على القضاء، لا ينبغي أن يعرف أحد وين ذهب الملف عند القاضي الفلاني قاضي الفلاني، هذا طبعا حتى تسبب خطورة لبعض القضاء، ويعني يذهب بعض الناس للتواصل بعض الأحيان مع القضاء، والقاضي لا يدري من اللي اعطاه الرقم وكيف عرف هذا المواطن أو المتقاضي أنه القضية معاه.
0: طبعا يفترض أن الشعبة عندما تنظر، بس عشان توضيح للمستمعين، أن الشعبة مكونة من ثلاثة قضاء.
1: الشعبة ثلاثة قضاة.
0: الشعب الاستئنافية،
1: نعم،
0: عبارة عن ثلاثة،
1: رئيس وعضوين.
0: تمام.
1: عضو أول وثاني.
0: ويصدر الحكم من هذه الشعبة باعتبارها شعبة مع بعض.
1: بالضبط.
0: لا يعلم بالضبط من القاضي الذي تولى مسألة،
1: صحيح،
0: تحقيق الملف، صحيح، هذا أو، صح، بحثه أو كذا.
1: نعم.
0: فمن مهام أمانة السر التي ذات طابع الخطير شوية أنها يجب يحافظ على من القاضي الذي تسلم الملف الفلاني، هذا من الأشياء التي يجب.
1: بالضبط. تحقيق. صحيح.
0: أيوه.
1: هذا الخطورة هنا تكمن. حتى يعني لا يتعرض القاضي للأذى أو يتعرض للابتزاز أو شيء من هذا القبيل. وكذلك أمين السر من اختصاصه ألا يصدر قرارا أو قبل صدوره، يعني يسرب معلومات، وهذه هنا خطورته. نعم. بعض القضاة يعني من تعاملهم ويعني ثقتهم ببعض الناس أو هكذا تحصلوا يعني قد ربما يطلع أمين السر على حكم بيصدر قبل الموعد قبل يعني ما جاء موعده أو لم يحن موعده. فهنا إيش ينبغي لأمين السر أن يتحفظ ويتكتم على هذه الأمور.
0: ربما أمين السر يبلغه شيء من قناعة القاضي المتوقعة يعني.
1: ربما ربما هذا يصبح برضو بالذات يعني فيها إيحاءات للطرف الثاني إنه الحكم بيصدر ضدك أو عليك أو شيء أو معك أو هكذا يعني. نعم. كذلك طبعا من الأمور المهمة بالنسبة لأمين السر ألا يصور المحاضر من غير تواقيع القضاء. طبعا هذه يعني منع أي شخص تصوير محضر من غير تواقيع. طيب السائل قد يسأل الواحد يقول كيف يعني محضر بدون توقيع؟ طبعا تحصل هذه ربما يعني السرعة في الكتابة في أثناء الجلسات وتراكم القضايا قد ما يسعف الأمين السر أنه يجعل الثلاثة القضاة يوقعون فيحصل هناك بعض السهو. وطبعا هي تعالج لكن بعض الخصوم تجده يعني دائما يلاحق على ليش على انه يريد ان يصور المحضر او شيء من هذا القبيل.
0: فالعجل هذه تضر امين السر في مهامه من
1: في مهامه انه يتحفظ على هذه الامور حتى يعني تكون ايوه المحضر لا يصور الا بعد ان يستكمل تواقيعه واستكمال الاجراءات اللي فيها يعني.

0: هذا بالنسبة لليش للأمين السر نحن أعطيناه، لكن أمانة السر هي المكاتب أو المكتب أمين السر عبارة عن موظفين، كل موظف مختص في جانب من الجوانب. أول ما يطلع الملف طبعا من قلم الكتاب يستقبله الموظف المختص بقيد القضايا، عنده سجل اسمه قيد القضايا، تمام. هذه القضايا سجل خاص بها تسجل. طبعا القضايا في جميع الشعب اللي هي مشتركة يكون ملف يعني صعد من المحكمة الابتدائية، سواء مدني أو جنائي أو شخصي، أو جاء من المحكمة العليا لإعادة النظر فيه في بعض الأمور، هذه يقول لها ملفات معادة من المحكمة العليا، هذا جميع الشعب مشتركة فيه. الجانب المدني أو الشعب المدنية لها اختصاص أكبر شوي، لأنها تدخل في جانب الأحكام التحكيم، دعاوى البطلان نحن نسويها، دعوة بطلان حكم تحكيم
1: أمام المحكمة
0: السنافية، هذا
1: الشعب المدنية تحديدا
0: بالذات، نعم. وكذلك تضاف إلى الشعب المدنية أحكام العمالية، نعم، اللجنة التحكيمية العمالية،
1: استئناف أحكام اللي تصدر عن اللجنة العمالية التحكيمية.
0: بالضبط، هذه تكون من اختصاص الشعب المدنية. هذا طبعا الشخص يعني تكاد عنده يعني أربعة سجلات. ناهيك طبعا انه في سجل خاص بالطلبات، في طلبات عند كل شعبة، بس هذه الطلبات اللي تفصل فيها المحكمة بجلسة واحدة، طبعا وقف تنفيذ، إيقاف الأعمال أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الموضوع بشكل واسع. أيوة، هذه بس الطلبات تكون يعني محصورة ووقتية تنتهي طبعا، ما هي على الإطلاق يعني، عشان يفهم الناس انه هذه الطلبات
1: جزئية محددة،
0: جزئية ايوه، يعني وقع المحكمة تصدر قرار كذا وكذا بدفع الضمانة كذا وكذا، يعني سواء انه مثلا في المدني وقف تنفيذ ووقف استحداث الأعمال، او في الجانب الشخص المدني الجنائي اللي هو الإفراج مثلا او شيء من هذا القبيل، نعم. وجانب الشخصي كذلك موضوع النفقات والزيارات وما إلى ذلك، قد طيب تفصل فيها الشعبة بشكل ليش؟ بشكل استثنائي. نحن
1: سجل
0: نعتبر
1: الطلبات لكل شعبة الحالة ولا مع بعض هو سجل واحد؟
0: لا، سجل خاص،
1: سجل خاص بكل
0: كل مكتب شعبة بكل شعبة. نعم. نعم نعم نعم، بل إنه سجلات خاصة بكل فرع من فروع القضايا، سواء كانت قضايا استئنافية أو عليا أو عمالية أو كما قلنا ليش أحكام التحكيم.
1: صحيح.
0: أحكام التحكيم
1: سجلات منفصلة لكل نوع من هذا.
0: أحكام التحكيم نحن ندخلها مع القضايا اللي هي المستأنفة مثلها، مثل المحكمة الابتدائية تدرج من ضمن هذا وتدخل كأرقام.
1: صحيح.
0: طبعا هي ترقم بعد ما يسجلها المختص في قيد القضايا ويعمل على ترقيمها، وطبعا الأرقام تكون بالعام الهجري. نحن الآن بدأنا عام هجري جديد، فالقضايا اللي تطلع بتقول رقم واحد لعام 47،
1: 1447.
0: وقبله قد تجد رقم واحد لكنه عام 46.
1: صحيح.
0: واحد 45 ربما. صحيح. يعني تجد نفس هذا.
1: والسجلات لها فتح ثم اغلاق من
0: طبعا
1: العام.
0: هذا من باب من اختصاص اللي ما نتكلم فيه اللي هو اغلاق وفتح. يعني تغلق
1: السجل السنة الماضيه وتفتح
0: السجل. بالضبط، كل السجلات اللي في المحاكم تغلق وتفتح في كل عام هجري، من قلم الكتاب الى اخر شيء لشؤون القضائية والاستئنافات، قصدي الشعب الاستئنافية وكل السجلات،
1: كانت هذه السجلات
0: كلها.
1: صحيح.
0: من السجلات قيد القضايا والسجلات اليومية والسجلات الصادر والوارد والسجلات اللي خاصة بالطعون والسجل إيداع مسودات الأحكام، هذه إيش خاصة بكل شعبة لديها هذه السجلات الخاصة بها، والتي إيش يعني يعملون فيها إغلاق وفتح. نعم. المختص الثاني طبعا بعمت هذا تؤرشف نحن نقول يعني تطرح في يعني أشلاف خاصة بها كل سنة على حدة ترتب. وطبعا بالتأكيد أكثر القضايا الموجودة في الاستئناف هي القضايا المدنية.

0: لأنها متشعبة.
1: من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. في الختام أرجى التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بسهل حضرموت. مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عبد الله عيضة حسين.
2: الأرض الطيبة.

0: الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث. متفق عليه. ينهزه أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

حقا صدقا وعدا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أخوتي الإيمان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هذه المكلا صوت حضرموت.

هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا ختاميا من الأنباء. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمشي بمدينة المكلة مع عدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان من محافظتي شبوة والمهرة، مستجدات الأوضاع العامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يقدم من المحافظة ويحافظ على الأمن والاستقرار، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي بمدينة المكلة نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات والأمن العام لمؤسسة الناصر للتنمية الدكتور عبد الله الميسري، واطلع عضو مجلس الرئاسة واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تطوير منظومة العمل الإداري والوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومتابعة أوضاع الموظفين وقضايا الخدمة المدنية والتأمينات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء في المؤسسات الحكومية. هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي المدير التنفيذي للمعهد الوطني للصحة العامة دكتور عبد الله بن عوثة بمناسبة انتخابه رئيسا للشبكة الإقليمية للمعاهد الوطنية للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. اطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي على جهود السلطة المحلية بمديرية سيئون في تعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات، وذلك خلال لقائها مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري. واستعرض اللقاء عدد من الجهود والمبادرات التي تبذلها السلطة المحلية بالمديرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في المجالات التنموية والاجتماعية. من المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجزا ختاميا لأهم وآخر الأخبار وختامها مسك. ننصت الآن إلى تلاوة عطيرة من أي الذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ باسم الحبشي وما تيسره من سورة.

عليه صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: ثم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. بهذه التلاوة العطرة آتي مستمعي الكرام على ختام فتحة الرسالة لهذا اليوم الجمعة والتي كنا قد بدأناها معكم في التاسعة من صباح هذا اليوم. لقاؤنا وياكم يوم غد السبت إن شاء الله تعالى عند السابعة صباحا مع زميلنا آخر. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة صوت حضرموت.